الراديو 90-90 هواها مصري. حان الآن موعد أذان الفجر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إلهي، من نسيج الشوك صبغ الحس فينا والجنان، فعلى هديك سرنا نغزل الحب ونسقي بالحنان كل روض كل زهر يا إلهي. ولنا يا رب أكباد على الأرض تسير، خلفها يمشي الضمير، ويسير الحب والشوق وينساب الحنان، وتراعيها قلوب وعيون بالأمان. يا إلهي، إنهم أولادنا أكبادنا، أعطنا الرزق لكي نطعمهم قوت يوم وهدى، وأعنهم يا إلهي في الحياة، وأنر كل طريق يعبرونه، فعلى حرماننا شدنا لهم كل روض كل زهر يقطفونه، وغزلنا بالحنان من نسيج الشوق آمالا عليهم وجنان، تمطر الحب عليهم والأمان يا إلهي.

0: يا رب.
1: بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجون فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. لسه
1: الصبح، يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر لإثراء النقاش وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم، وكذلك التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية والصحفية لعقد مؤتمر سنوي تحت رعاية رئيس الجمهورية لمراجعة أوضاع الإعلام المصرية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع ضياء رشون وزير الدولة للأعلام. وفي اجتماع آخر لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أكد رئيس الوزراء على الاستمرار في بحث واستعراض مختلف الجوانب الخاصة ببدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتأكد من مختلف الاستعدادات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عقد اجتماعا مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، استعرض خلاله رؤيته للمرحلة المقبلة وأولويات عمل الأمانة العامة في إطار تطوير أداء الجامعة وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك. وأكد الأمين العام أن النهوض بجامعة الدول العربية وإعادة موضوعها الاستراتيجية يمثلان مسؤولية جماعية تستند إلى الشراكة الكاملة بين الأمانة العامة والدول للأعضاء. اقتصاديا، وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تلقت تقريرا بشأن الفعاليات التجريبية التي يشهده معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية والذي سينعقد تحت شعار مصر بتتكلم حرفي في منطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي، استعدادا للافتتاح الرسمي المقرر له الخميس المقبل. ورياضيا، حجز المنتخب الإنجليزي مقعده في الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم للمرة 11 في تاريخه ليعزز تواجده ضمن قائمة الكبار الأكثر وصولا إلى هذا الدور المتقدم في المحفل العالمي، ذلك بعد فوزه على المكسيك بنتيجة 3-2 ضمن منافسة دور 16 بالبطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: لإعلانك على الراديو 90 90. راديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

صباح الخير، صباح الفل، صباح الهنا والحاجات الحلوه على الصبحويه. واهلا بيكم في حلقه جديده من صباحكم مطرحك على راديو 90 اف ام. موعدنا دايما من الاحد للخميس من الساعه 7 للساعه 9 صباحا. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36-25، اسكندرية 31-23، الإسماعيلية 38-23، الصبحوية تسعيناتية يضموا هنا، ضموا لي هنا. عايز أشوف كم صبحوي صاحي حالا في اللحظة دي بيسمعنا من أول دقيقة، ابعت لي حالا على واتساب الراديو 90-90-010-400-90-94، اكتب اسمه ويقول لي أنا صاحي. أو أنا صاحي. يلا وروني كم

0: باقة من الناس على راديو 99. صباح الخير.
1: المستيقظون اللي بادئين معانا من صباحك ومطرحك، احمد العمده، منى، احمد العربي، طب اكتبوا الاسامي ما تنسوش. بس صباحك جميل يا يونس، يا عسل، من تليفون اخر 6-5 الاسم يا باشا، نوسا، واحمد الحفناوي، وعبد الهادي، وياسين، وامروجي، صباح الفل، خالد الخولي، والهام، واسلام، وكمان مريم مصطفى، وكمان حنان نعيم، واطر عبد الحكيم، ومريم الحناوي، ومنال برغش، ومينا، وكمان احمد العربي الثاني، واحمد ابراهيم، كل الصبحويه اللي منورينا من اول دقيقه، انتوا المستيقظون، وسمر صباح الفل كمان، وادينا في التسعينات اكتر يا باشا. لا الساعه الاولى كلها مود هيظبطك على الشاع. انت معانا في صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام، على الصوت وعيش هذه الاجواء التسعيناتيه. السقفه دي للمستيقظون اللي معانا من

0: الراديو 90 صباحك ومفرحك معك أحمد يونس على راديو 90
1: You're on the number one.

0: عاوز تظبط اليوم يبقى تسمع صباحك ومطرحك على راديو 99.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: يا تكييف فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
5: مفيش شخص حقيقي هيضيع منك، مفيش شغلانة كويسة بابها هيتقفل في وشك. الحكاية كلها ان اللي بيروح ما كانش حقيقي وما كانش مناسب، او خلاص خلص عند اللحظة دي. باب الرزق ده خلص، العلاقة دي خلاص مكتوب لها انها تنتهي. اللي بيروح ما كانش لايق عليك، ما كانش هينفع قدام، ما كانش هينفع يكمل. مفيش فرصة كويسة ومناسبة لينا بتضيع. ريح نفسك واعرف ان كل اللي فات ما كانش بتاعك، او كل اللي فاتك ما كانش بتاعك، والحاجة اللي استمرت معاك وخلصت عند وقت معين خلاص ربنا كاتب ان ده اخرها معاك، علشان في مصلحتك انك تكمل من غير الشيء او الشخص ده. ما تقربش من الناس اللي بيخلوك دايما في حالة دفاع عن نفسك، على طول بتدافع عن نفسك، على طول بتبرر، على طول عمال تفكر طب احلف لهم، طب هقول لهم ايه، طب هقعد معهم اقول، طب اجيب للناس تشهد ان انا ما كانش قصدي، انا ما اقصدش، انا ما اقصدش، انا ما اقصدش. العلاقة دي مجهدة قوي قوي، ما تقربش اكتر من كده. لسه عندنا شوية حاجات في اكسير السعادة هنقولها، بس احنا عارفين دايما ان احنا في عرمة موسيقى واغاني بدون توقف.
6: موسيقى بدون توقف.

0: صباح الخير
1: صبحاوي على طول.
0: يا عم بقول لك صباح الخير
1: وانا بقول لك صبحاوي على طول.
2: صباح الفل، خليكم معايا احمد يونس.

0: أخبار ومزيكا جامدة جدا هتسمعها طول ساعتين على الراديو 99 في صباحك ومطرح.
1: اوعى تنسى الناس اللي بتطلبهم في اي وقت وفي اي ظروف وتلاقيهم عندك زي ما يقولوا كده تحت رجلك. الناس اللي ما بيزهقوش من مكالماتكم الطويله مع بعض ومن قعدات الرغي اللي بتفضل تعيد وتزيد فيها وتزيد نفس الكلام، واللي هم زي ما يقولوا كده بيسمعوك من غير ما يزهقوا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا. الناس اللي مؤمنه بيك ومتقبلين عيوبك قبل مميزاتك، لانهم عارفين ان البني ادم باكج على بعضها مش تفصيل. الناس اللي بتلاقي معاهم الامان، اللي ما بتحسبش الكلمه قبل ما تقولها وتخاف ياخدوا عنك فكره غلط او يفهموك غلط او ينقلوا كلامك غلط. ما تخليش الظروف هي اللي تختار لك محيطك، اختار الشخص الصادق من بين متصنعي الود واللي ما فيش اكتر منهم. خلي بالك من متصنعي الود، اختار اللي مشاعره صادقة، اختار اللي بيشجعك، اللي بيقف جنبك، وقبل كل دول دايما اختار نفسك في الاول. وافتكر دايما ان عمرك ما هتلاقي حاجة كاملة، دايما هتلاقي حاجات ناقصة، بس انت اللي هتكملها بايه بقى؟ برضاك وتقبلك ليها. ما تزعلش لما تحس ان خطواتك ابطأ من توقعاتك، او لما تحس ان حلمك لسه بعيد شوية ومش عارف طريقه ازاي. ربنا شايف السعي وشايف التعب وشايف المجهود وشايف سلامة نيتك. اسعى انت بس وسيب الباقي عليه. عارف صاحبك او صاحبتك اللي بتحبهم اللي هم ايه؟ اللي هم انتوا بتتكلموا بعض، لا لا لا انا مش هتكلم معاك في حاجة تانية خلاص، لا لا انت بتندمني ان انا بتكلم معاك، خلاص مش هتكلم مع بعض في حاجة تانية. بقولك ايه؟ انت شفت اللي حصل في الحفلة الاخيرة؟ احنا مش قلنا مش هنتكلم تاني؟ يعني خلاص بقى، خلاص فكك بقى، تعالى بس.

صباح الخير من جديد، خليكم معانا في صباحكم وطرحك. وعايز احكي لكم بوست كده على السوشيال ميديا ومعاه كذا لقاء فيديو كده، فجمعنا الموضوع هحكيه لكم على لسان استاذ محمد طلبه. بيقول بنتي سيرينا 11 سنه لقيتها بتتصل بيا وانا في اجتماع شغل مهم. بناتي هم الكائنات الوحيده في الكوكب اللي اتصلوا بيا في اي وقت وفي اي مكان، لازم ارد حتى لو بره مصر. اعتذرت للناس واخدت المكالمه، لقيت صوتها متغير وبتقول لي في واحد بعت لها بيقول لها لو ما سمعتيش كلامي وصورتي نفسك هيركب لك صور وهنشرها على انستغرام. رجعت للناس واعتذرت لهم ولغيت الميتنج ورحت على البيت. سيرينا اول ما شافت اول حد قالت له كان اختها ماريا اللي عندها 14 سنه اللي طلبت منها تتصل على طول. استاذ محمد ناقل البوست يعني بينشره. بيقول خافت اني ازعل. ماريا قالت لي بابي مش قالت لها بابي مش هيزعل ولا هيزعق بس لازم نقول له. بيقول اخفيت مشاعر الخوف والغضب وكلمت سيرينا وانا في الطريق للبيت، قعدنا نتكلم ونهزر عادي عشان اتاكد انها ما دخلتش في تروما تقعد معاها باقي حياتها. ولا قلت لها ازاي تعملي انستغرام من ورايا ولا ازاي تردي على حد ما تعرفيهوش، ولا اخدت الموبايل ولا زعقت ولا حتى زعلت. انا دماغي كانت شغاله في اللي هنعمله بعد كده. بيقول البنات بتبقى في صدمه وخوف وهلع ومركزين جدا في ردود افعالنا احنا، لان ده اهم عندهم من اي حاجه تانية. اخدت منها الاكاونت بتاعه ودخلت من عندي وعملت نفسي انا سيرينا نفسها والبنت اللي عندها يعني بنتي اللي عندها 11 سنة اللي بيطلب منها واحد صورها، انتم متخيلين؟ بيقول انطلقت المباحث الانترنت وبدل ما اقول الاقوال اديت الضابط المسؤول تليفوني بكامل الكلام مع المتحرش. بيقول كنت حريص ان انا ما اشتموش ولا اعمل بلوك ولا اي ريبورت علشان الحساب وما يتقفلش ويتجاب. بيقول عرفت ان الجهاز عنده اكاونتات كاملة باسامي مستعارة وصور لبنات مصرية معمولة بالاي اي بيستخدمها بقى المتحرش ويهدد ويبتز فلانة وفلانة وفلانة علشان يعمل اللي هو عاوزه. بيقول فجأة الاكونت بتاعه اتقفل بسبب ان اتعمل له ريبورتات من ناس تانية غيرنا. تاني يوم لقيت واحد بعت لبنتي برضو من اكونت جديد اسمه فادي 18 سنة وعايش في دبي. بيقول عمل اكونت جديد وبدأ يلف برضو يكمل مهامه في التهديد. كنا بالليل رحت تاني مباحث الانترنت ولقيت اهالي اجدع واشجع مني جايبين بناتهم واخواتهم وقصصهم وظروفهم اصعب كمان من قصتي واقفين مع بنتهم ومصممين يجيبوا حقها. بدوري ودخلت للضابط وكان متعاون جدا ومؤدب جدا جدا جدا وكنت سعيد جدا بالمقابله. واتكلمنا وبدا يشوف ايه اللي هيتعمل وشكرته ومشيت. تاني يوم وبدانا يعني هم وانا استغل علاقاتي وخبراتي في تكنولوجيا المعلومات واتعمل قررنا ان احنا هنبعت له صور هنفيك بقى صور او حاجه ونبعتها له. وعملنا لينكات بتادي لمواقع اللي بيكون فيها اكسبت والتوافق على الشروط والاحكام اللي ما بنقراهاش. واحد مختل عايز يشوف صور بنت عندها 11 سنه، انتم متخيلين؟ داس الزبون على اللينك فعرفنا ان اسمه فلان الفلاني من القليوبيه وعنده 33 سنه. شحط 33 سنه بيبعت لطفله عندها 11 سنه. بيقول بعد ما تقريبا حس انه وقع في فخ اختفى. وكان بالمناسبة بيدوس على اللينكات زي المجنون بشكل هستيري. وتم ارسال بياناته برضو والتواصل مع مباحث الانترنت. بيقول يعني شاهد وبيقول انا طلعت انا وبنتي في قنوات كتير واتكلمنا وحكينا اللي حصل. فبيقول الانترنت يا جماعة مكان ملغوم، ولو القضية فعلا بنعاني منها لازم طيران تروحوا على مباحث الانترنت علشان بيتخذوا الاجراءات فعلا فورا. بيقول انا كتبت تفاصيل القصة ووسائل اعلامية تواصلت معايا ورحت انا وبنتي واتكلمنا علشان لازم ننبه أولياء الأمور. اتسألت سيرينا مش خايفة سيرينا تدخلي على الانترنت ويحصل ده تاني؟ قالت لو حصل تاني هقول لبابا لأني عارفة انه هيجيب لي حق تاني زي ما جاب أولاني. شاهد يا جماعة من الكلام، خلوا بالكو الموضوع الانترنت وخلافه، يعني بلاش الامان المطلق وبلاش الثقة المطلقة وبلاش ولادنا نبقى سايبين لهم كده الدنيا واحنا مطمئنين. لا مفيش، ولادنا كويسين ومتربيين احسن تربية، بس الجهة التانية مفيش ريحة التربية. احنا بنتكلموا في واحد حاجة و30 سنة وبيبعت لطفلة يقولها صورك، يعني طفلة ما تعرفش اي حاجة، ما تعرفش اصلا اللي هو بيفكر فيه ومش مدركاه. فخلوا بالكم بجد، ونصايح لولادنا ونتكلم معاهم، والاكاونتس الغريبة اللي بتبعت والحاجات دي لازم نفهمهم ونوعيهم. وموضوع السوشيال ميديا ده انا مش هقدر اقول احنا هنمنعهم
يعني انا كنت بتكلم مع حد متخصص قال لي احمد هو قصة ان المنع المطلق ده غلط. ما يعني هقول لك حاجة، انت قدرت تمنع نفسك او والدك او والدتك يمنعوك عن اي حاجة كنت متعلق بيها. صديق ليا امبارح كان بيكلمني برضو قال لي هو احنا زمان في جيل الاتاري كنا حد بياخد منا الاتاري يعني؟ قلت له لا. قال لي ما هو لازم برضو نكون اذكياء ونتعامل بذكاء. فالصديق العزيز المتخصص قال لي بص كل حاجة بالمراقبة، لكن المنع المطلق مش هينفع، ركز واعرف وشوفه واعرفه بيدخلوا فين وبيشوفوا ايه، لان هم العند بيجيب نتيجة عكسية. فخلي بالكوا بس من الولاد والبنات وربنا يحميهم يا رب ويطمن عليهم.

0: بعد البرج في الدرج عندنا فوت ما بين اغنيتين انتوا اللي هتختارون بسرعه. الاغنيه الاولى لولاكي علي حميده. والاختيار الثاني مصطفى قمر سكه العاشقين. يلا بقى على واتساب الراديو 9090104 هنشوف اكتر فوت هيروح لمين، لولاكي ولا سكه العاشقين. يلا بسرعه على ما نقول الابراج والبرج في درج نشوف اكتر صوت راح لمين.
1: والان مع البرج في الدرج مع احمد يونس.
0: تعالوا نروح للبرج في الدرج ونشوف كل واحد النهاردة ماذا يقول له البرج في الدرج ويهزر معاه ولا هيخبط فيه. الجدي محتاج تفتكر النهاردة ان الحدود اللي انت رسمها لازم تحافظ عليها وما تسمحش لحد انه يتخطاها ولا يزحزحها حتى شوية. الدالو بيقولك الاتنين انت النهاردة محتاج تفتكر ان احلى حاجة فيك انك مش بتستسلم ودايما بتعافر وبتحاول مرة واثنين وعشرة فكمل على كده. الحوت خليك متفائل النهاردة واحلم براحتك، وفي نفس الوقت لازم تحافظ على قدرتك على الاندهاش وتفاجئ وكل حاجة حلوة بتحققها واحتفل بيها وقدرها. طب الحمل محتاج تكون دبلوماسي في تعاملاتك وردودك اكتر وما تتمسكش برأي ممكن يكون غلط في الاخر. الطور رسالتك النهاردة انك تاخد بالك من كل الحاجات اللي تورطت فيها وشلت مسؤوليتها وانت اصلا مش عارف مين اللي زقك فيها، بس انت اداود ودي عدم. طب الى الجوزاء رسالتك النهاردة مهما نجحت وصلت الاماكن عالية لا تكتفي، احلم بالاعلى عشان انت تستاهل يا جوزاء. طب السرطان حاول تتخلى عن العادة والحاجة اللي الطرف التاني في حياتك بيتضايق منها وكفاية عندها. طيب وبيقولك اثر التخلي ده حلو يا سرطان. طب الاسد رسالتك النهاردة تبطل دلدقة مشاعر واهتمام وكل حاجة بأفورة، حكم العقل شوية وفارمل ودي كل حاجة حجمها الحقيقي، اصل انت بتودي في حتت غلط بس يا اسد. طب العذراء النهاردة افتح الابواب اللي انت فاكرها مقفولة بمية قفل، على فكرة لو جربت هتلاقي المية قفل اصلا صد وباظ وممكن يتفتحوا سهل جدا بخبطتين تلاتة. الميزان مطلوب بس تفتكر ان مش كل اللي بيلمع ذهب ومش كل الناس اللي بيقولوا كلام حلو بيحبونا، خلي بالك قوي من دي يا ميزان. طب العقرب كمل اللي بدأته بنفس الشغف اللي كان عندك في البداية، في حاجة انت بدأتها وزي ما يقولوا ايه كسلت في النص كده، حافظ على الحماس في الحتة دي تاني ارجوك وارجع لها من تاني. القوس ما تشيلش حاجة مش بتاعتك وما تشيلش شيلة مش شيلتك وما تتدخلش في حاجة المفروض ما تتدخلش فيها، ما تتطوعش كده في حاجة انت عارف انك هتلبس اسود لما تتطوع فيها. طب النهاردة 6/7 كل العيد ميلادهم 6/7، كل سنة وانتم طيبين، عيد ميلاد سعيد، شخص كريم في مشاعره وفي وقته وفلوسه وبيحب صحابه وعيلته ومرتبط بيهم جدا وساعات بيلاقي صعوبة عيني في تحديد وترتيب الأولويات، بس كل سنة وانتم طيب يا عم ويا أستاذة. بصوا بقى البوتس لولاكي لولاكي لولاكي سكة العاشقين سكة العاشقين لولاكي سكة العاشقين سكة العاشقين لولاكي سكة العاشقين سكة العاشقين سكة العاشقين سكة العاشقين محمد باشا صباح الفل سكة العاشقين سكة لا خلاص نسمع سكة العاشقين وراء لولاكي مش مشكلة اعتقد معانا وقت صح. سكة العاشقين مدتها 8 دقايق 8 5 13 لا والله ممكن العب حاضر عشان ما حدش يزعل مني.

0: سانتي
1: معك أحمد يونس على راديو سانتي. صباح الخير.
0: اللورا دامي لا تومالو تي فاري سكوبريري فيو بيل تيمبو دالا بريمو
1: صباحك ومطرحك.

0: الراديو 90 90 هواها مصر. الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينا فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا
2: مع وفاء شهبور.
3: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر لإثراء النقاش وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم، وكذلك التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية والصحفية لعقد مؤتمر سنوي تحت رعاية رئيس الجمهورية لمراجعة أوضاع الإعلام المصرية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، وفي اجتماع آخر لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أكد رئيس الوزراء على الاستمرار في بحث واستعراض مختلف الجوانب الخاصة ببدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتأكد من مختلف الاستعدادات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد. مصر أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومتي وشعبي جمهورية كوت ديفوار وجمهورية غانا في ضحايا المفاوضات التي اجتاحت البلدين، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. أكدت الخارجية وقوفها وتضامنها الكامل مع كوت ديفوار وغانا في هذه الظروف العصيبة، معربة عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين. اقتصاديا، وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تابعت الفعاليات التجريبية التي يشهدها معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية تحت شعار مصر بتتكلم حرفي في منطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي، وذلك استعدادا للافتتاح الرسمي المقرر له الخميس المقبل. ورياضيا، منتخب النرويج حقق إنجازا تاريخيا بتأهلها إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلبت على البرازيل بنتيجة 2-0 ضمن منافسات دورة 16، وبهذا ودع البرازيل منافسات المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع انجايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع انجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع انجايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، الطعم بجد خاصية وقال الساندوتش او عصير،
4: تمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، اشنا مبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
5: كان جاي يسرع خزمة ده ولا
6: لا؟ كان جاي يسرع معظم دمتي اللي بط.
7: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
8: دلوقتي ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
9: رقم التسجيل الضريبي 178389.
10: صباح الخير.
11: أكرم بيبي.

0: صباح الخير، صباح الفل من جديد. انتم معانا في صباحكم طرحك على راديو 90 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري لهذا الصباح مع زميلنا العزيز محمد صابر. يا صابر صباح العسل.
1: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
0: اخبارنا مروريا ايه في يوم الاثنين؟
1: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين استاذ احمد، النهارده يوم الاثنين زي ما حضرتك عارف ودايما بتنوه اليوم البدء الفعلي للحركه المريه، وخاصه ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم الحركه المريه فيها ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه. في نطاق المحافظات المجاوره بدات تتفق بعض الكثافات في الطريق الزراعي في منطقه اليوب ومناطق سانديون المتجه لمدخل شبرا الخيمه. قطاعات الطرق الدائريه ما زالت حتى الان بتعمل بشكل جيد عدا بعض الكثافات المرتفعه معنا اعلى منطقه الخصوص واعلى منطقه سلام لمنطقه دسوس بعض الكثافات المريه، والاتجاه الاخر اعلى منطقه الكنيسه ومناطق البساتين. بعض الكثافات اللي بدات تتوافد اعلى محور 26 يوليو اللي جاي دلوقتي من مدينه الشيخ زايد ومدينه 6 اكتوبر ومتجه لميدان لبنان، وخاصه اعلى منطقه ناهيه بعض الكثافات المريه نتيجه ان كان عندنا مصادمه في منزل محور 26 يوليو المتجه لمناطق جمال عبد الناصر ومتجه لمحور شريف اسماعيل ومتجه ايضا لمحور احمد عرابي. عشان كده بيفضل ان احنا بنسلك النهارده نحو الروض الفرج هيكون بديل وكوبري تحيا مصر. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في منطقة المنيب اللي جاية دلوقتي من طريق الصعيد ومتجه لمدخل مناطق البحر الأعظم، عشان كده هروح نستخدم طريق أبو النمرس في نطاق محافظة القاهرة. بعض الأحجام أعلى منطقة حدائق القبة وأعلى كوبري الحدائق المتجه لمناطق شرق القاهرة ومدينة نصر وأعلى كوبري حلمية الزيتون المتجه لمناطق مصر الجديدة، هروح نستخدم كوبري سرايا القبة وكوبري أكتوبر. أحجام النهاردة متوسطة خاصة بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد أعلى منطقة النيل وبعض الأحجام في كوبري 15 مايو. هروح نستخدم باقي الكبار الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة، وبعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في كورنيش النيل عند منطقة رود الفرج. هروح نستخدم النهاردة شارع شبرا محور سعد الدين الشاذلي، بدأت تتوافد كثافات الوقت اللي خارج دلوقتي من مدينة العبور ومتجه لمحور سعد الدين الشاذلي. هروح نستخدم النهاردة طريق مصر إسماعيلية الصحراء ونطلع منه على موقف العاشر. باقي الحركة المرية بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
0: أشكرك يا صابر وصباحك جميل إن شاء الله زي الفل.
1: صباح الورد وصباح الفل.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
5: تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
6: صباح الخير.

0: صباح الفل من جديد، انتوا معانا في صباحك ومطرحك على الراديو 90 اف ام، وكلام مهم جدا بقى بنفتقده كده وبنرجع له تاني. كلامنا مع الصديق العزيز استاذ محمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190
1: الاثنين واحد.
0: والله العشره حلوه برضه.
1: بالظبط كده، ما انت ما تقدرش تنسى الاسم الاولين.
0: صباحك جميل يا حبيبي، وكل سنه وانت دايما بالف خير.
1: صباح الخير يا احمد، وكل سنه وانت طيب وبخير، وصباح الخير على كل مستمعينك ومستمعين 90 الصبحويه اللي بقالنا فتره ما اتكلمناش معاهم ولا وصلنا لهم رسالتنا.
0: توحشهم على فكره.
1: الله يخليك يا رب، وهم كمان يعني غاليين علينا قوي قوي، وكل سنه وهم طيبين وبكل صحه وسلامه. ومبروك لمصر، وان شاء الله بكره نقول لهم مبروك بقى للتاهل بقى الكبير باذن الله.
0: ان شاء الله يا رب مفيش حاجه بعيده على ربنا، واحنا ربنا بيفرحنا اليومين دول قوي.
1: المصريين قدوا قدود.
0: والله
1: زي ما قدوا قدود في كل حاجه، وزي ما عندنا قدوا قدود فهم قدوا قدود في كل حاجه.
0: طب قدوا قدود بقى في المؤسسه ايه الجديد؟
1: قدوا قدود في المؤسسه لا كتير الحمد لله، يعني نقدر نقول 2026 هو سنة الإنجازات الحمد لله، ودايما مكملين بيهم ومكملين بدعمهم وبإنجازاتهم. قلنا جهاز الجراحات الدقيقة للمخ الحمد لله اشتغل. يعني بص، زي ما قلت لك قبل كده وقلناها من سنين وقلناها ونرجع نقولها تاني، احنا نقول الجهاز وصل، بس بنقول الجهاز اخد فتره لغايه ما اشتغل. هو فعلا بياخد فتره لغايه ما اشتغل، بياخد فتره ما بين التدريب، بياخد فتره ما بين السيتنج بتاعه، وبياخد فتره ما بين كل الحاجات دي. فالحمد لله، وبرده هفكرهم كان تكلفته كانت كام، وهم برده المصريين الجدعان قوي قوي قوي هم اللي دفعوه. كان تكلفته 7 مليون جنيه. بدأنا الأول ب 3 مليون 500 اللي هي الدفعة 50%، وبعدين بدأنا نكمل الدفعة الثانية 50% الثانية. الحمد لله دفعت. خلي بالك إن تشغيل الجهاز مش يعني مش متوقف على دفع الفلوس، لا، تشغيل الجهاز هو مكمل وبيجي وبيشتغل، لأن الشركات واثقة الجهاز جاي فين، والشركات واثقة مين بيتعامل معاها، والشركات واثقة في كل الحاجات دي. فعارفة ان لما هتجيب الجهاز النهاردة هيشتغل، فلوسها موجودة. فده ده ده يعني كان من ضمن الحاجات اللي الحمد لله 2026 شهادتها. التحول الرقمي بقى وأجهزة مركز المعلومات، فدي برضو حاجة من الحاجات الكبيرة قوي قوي والقوية جدا اللي الحمد لله يعني قدروا ان هم يضغطوا، قدروا ان هم يعملوا السيستم بتاعها، قدروا ان هم يشغلوها. برضو هفكر الناس بان دي كانت تكلفتها معدية 6 مليون جنيه، ويمكن كمان في حاجات تانية ظهرت في وسط التشغيل بتاعها، فدي برضو كانت من ضمن الحاجات اللي كانت محتاجة ان هي الناس تعرفها وتعرف الخدمات بتاعتها ايه، وانها تشتغل بايه وهتعمل ايه.
0: طيب لو كل حد بيسمعنا، ولو حد بيسمعنا لأول مرة في صباحك ومطرحك على الراديو 90 هنروح فاصل وهنرجع تاني نتكلم بقى شوية مراجعة كده سريعة كده، نعرف
1: نقول لهم التكاليف بقى، ونقول لهم الحاجات اللي هم بيحبوا يسمعوها، والحاجات اللي هم
0: تعرف بيحب الكلام عن الفلوس موت.
1: طبعا هي دي اللي بيحبوا ان هم يسمعوها، بيحبوا يعرفوا هم يعني حاجاتهم راحت فين.

0: صباحك ومساحك is still on. Never miss a moment. صباح الخير, صباح الفل من جديد. انتم معنا في صباحك ومطرحك على الراديو 99 اف ام, واسمحوا لنا نرحب بضيفنا الغالي وصديقي العزيز استاذ محمد عبد الوهاب, المدير التنفيذي للمؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190. صباح العسل والهنا.
1: ده ايه الاسم اللي مره واحده كده وقلناه من اول مره من غير اعاده؟ ده
2: والله لا انا
1: لا لا لا لا, لا.
2: خدت قرعه تركيز.
1: لا لا ده ده صح ومصحصح
2: ومستيقظ. ان انت بتحب اسم مؤسسه قصر العيني, ما تنكرش ان انت برضه لسه كل شويه تقول لي الاسم غالي.
1: أيوة
2: حتى
1: طبعاً.
2: حتى انس تبي متمسك بيه لحد.
1: ايوه ده حقيقي, ده حقيقي. صباح الخير يا احمد, وصباح الخير على كل مستمعينك ومستمعين 90 90. انت بتصحيهم من بدري, بس برضو احنا كمان بصحى معاهم عشان اسمعك يعني.
2: رسائلك كل يوم بتطول
1: يا حبيبي, ربنا يخليك يا رب. فيعني دي حاجه من الحاجات الجميله في 90 90 اللي صباحك ومطرحك ده, وانت بقيتش راجل صاحب مكان, ده انت بقيت صاحب المطرح كله.
2: الله يعني يسعد قلبك,
1: ربنا يبارك فيك يا رب.
2: استاذ محمد, الحدوته دايما ان احنا كل مره بنتقابل بيبقى عندنا زي ما يقولوا كده
1: نفكر بعض شويه.
2: ايوه
1: سميتها كشف حساب.
2: يعني انا بحس, بس بحس ان انا يعني عارف جايبك حاسبك بحسها صعبك.
1: لا هو كشف حساب لان الموضوع فيه فلوس, وما دام فيه فلوس يبقى فيه اجهزه, وما دام فيه اجهزه يبقى فيه حاجات جديده. يعني 2025 زي ما قلنا قبل كده, وبرضو بفكر المستمعين مرة تاني, 2025 قلنا ان احنا اشترينا احدث جهاز للجراحات الدقيقة للمنظار, للجراحات الدقيقة للمخ. والجهاز طب وصل, طب لسه, طب انت عارف الشركات لما بتيجي تشتغل بتقولك ايه, انا عندي الاجهزة موجودة, طب يلا هات لنا الجهاز. يجي الجهاز تلاقي ان الجهاز ده مش هيدخل النهارده يشتغل اول ما يوصل. لا ده يعني, ودي معلومه
2: قال الاوردر
1: بالظبط كده بالظبط. يعني دي معلومه من الخبره بقى ومن السنين الواحد قادر ان هو يعرفها. يعني هو الجهاز وصل بس طب يلا يا جماعه اشتغلوا, ما هو ده بكره, لا ده بعده, لا ده في حاجات قطع لسه ما بتستورد, لا ده في حاجات لسه ما جاتش. فلما بقى قال لك بقى بعت لك كده جواب من الشركه المنتجه للجهاز باسم المؤسسه, وتقول لك احنا الحاجه بتاعتنا وصلت, لو سمحت حد يستلمها مننا. تحس بقى ان انت رايح كده بقى, وانت رايح تستلم الاجهزة دي, ورايح تسلمها في المخازن او تسلمها في الوحدة اللي هتشتغل فيها, وانت حاسس انت كده مبسوط, حاسس بفخر, حاسس ان الحاجة اللي انا وعدت بيها او الناس اتوعدت بيها جابتها. حاسس ان يا جماعة احنا النهاردة هنشتري جهاز الناس اشتريته فعلا. فتحس دي بقى بفخر, بقى تحس ان الجهاز وصل.
2: تحس لما بتكلم في اجهزه ملايين وناس محملينك مسؤوليه, ان كل واحد ان شاء الله حط جنيه
1: بالظبط,
2: انت شايل مسؤوليه الناس دي كلها.
1: عارف يوم الاستلام بتاع الجهاز ده, انا بس يعني هعيش الناس معانا في الواقع ده. اليوم ده ببقى ماسك ورق كده تحت ايديا وواقف مستني, والشركه وصلت, والشركه داخله معانا تسلم الجهاز, والشركه طالعه بقى بالجهاز على الوحده بتاعته. يعني الجهاز الجراحات الدقيقه لعمليات المخ ده في وحده العمليات بجراحه المخ والاعصاب. فتخيل بقى, والاساتذه بتاعت الوحده منتظره ان الجهاز يدخل. تخيل والجهاز بيتفك قدامك بقى, وانت قاعد بقى عمال تصور في مراحل التركيب ومراحل التشغيل. تخيل بقى ان الجهاز اشتغل. فدي اجمل كلمه لما حد يقول لك الحمد لله احنا عملنا اول جراحه بيه, والحمد لله النهارده الجهاز بقى له شهر ونص شغال. كلمه جميله قوي قوي.
2: الجهاز ده فكرنا استاذ محمد بيعمل ايه بالظبط؟
1: الجهاز ده هو للجراحات الدقيقه لعمليات المخ. عارف احنا دايما بنسمع كلمه مخ واعصاب, فلا ده انا مش طبيب, لكن اشرح لك ان دي حاجات كتيره قوي قوي قوي في قسم المخ والاعصاب. قسم المخ والاعصاب ده فيه عمود فقري, وفي جراحات مخ, وفي جراحات كتيره قوي قوي.
2: في نروح لدكاتره بشكوى من اجزاء مختلفه يقول لك روح مخ واعصاب
1: بالظبط كده, وبقت تخصصات, وبقت جوه كل تخصص في تخصص تاني. فلما تجيب بقى جهاز دقيق جدا واسمه كده جراحات الدقيقه للمخ, هو جهاز متخصص لجراحات المخ دقيق. لما وقت ما جينا نشتريه كان تمنه 7 مليون جنيه. فطبعا اختلافات بقى, ولا اصل النهارده الدولار غالي, لا اصل النهارده الدولار نزل, لا احنا تمنا هو 7 مليون جنيه. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم اتدفع فيه 50%, مش بفلوسي ولا بفلوس اي حد, بفلوس المصريين اللي وثقوا في المؤسسه, وثقوا ان الجهاز ده هيعالج اخويا, وهيعالج اخوه, وهيعالج صاحبه, وهيعالج قريبه, وهيعالج جاره مجانا. طبعا طبعا مجانا طبعا, وهي دي الحاجه اللي دايما المؤسسه شغاله عليها. فالجهاز طب تمام, طب احنا دخلنا بقى في رمضان وبدانا نقول هنكمل بقية المبلغ بتاع الجهاز. خلصنا رمضان، خلصنا العيد، الجهاز اشتغل الحمد لله، المبلغ بتاعه كمل، المبلغ بتاعه جهز، المبلغ بتاعه تسدد. طب قلنا حاجة تاني برضو من ضمن المسؤولية اللي انت فيها حاليا، ان التحول الرقمي، التحول الرقمي حاجة مش بسيطة، ودخلة في كل تخصصات الدنيا، دخلة في الطب، دخلة في كل حاجة. من ضمن التخصص اللي هي التحول الرقمي ده ايه؟ ان البيانات بتاعت المريض تبقى متسجلة، الأشعة بتاعته تبقى متسجلة، التحليل بتاعته. فكرة حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، لان لو الملف بتاعه ده ما تسجلش او ما تعملوش سيفينج، هيجي المرة الجاية يعمل ملف من اول وجديد، فانت كده بتضيع عليه وقت، بتضيع تعب ناس اشتغلت قبل كده،
2: اللحظة مع المريض
1: بالظبط كده، وناس اشتغلت قبل كده وطلعت هيستوري وكتبت بيانات وكتبت معلومات، فكل ده بيضيع. لا، انت النهارده بقى بتسجلها له، يجيب له احدث سيلفرات موجودة في العالم، تقدر تاخد ستورج كبير ومساحة كبيرة للتخزين. الحمد لله اشتغلت، الحمد لله بدأت السيستم بتاعها يتعمل له السيتنج بتاعه، بدأ ان انت شويه بشويه كده هيدخل الدكتور بتاع الطوارئ يعمل اسم المريض الفلاني، رقم الاي دي نمبر بتاعه كذا، يطلع له كل الحاجات
2: ده. على مستوى ايه بقى؟
1: ده على مستوى طوارئ القصر العيني،
2: على مستوى كل طوارئ القصر العيني. تمام. طب وبقى بنك الدم؟
1: انت بتفكرني بقى،
2: عشان
1: بتفكرني
2: عشان
1: بقى
2: اللي كان في الشغل،
1: بتفكرني بقى، انت بتفكرني بقى. بنك الدم الحمد لله السيستم بتاعه اشتغل، الوحدات الصرف بتاعته خلاص الحمد لله، الأجهزة الكمبيوترز اللي كانت موجودة فيها والسيرفرات اللي كانت جت لها الحمد لله بدأت تشتغل. الأسبوعين اللي فاتوا كان بيتعمل الربط بتاعه. الربط بتاعه يعني إيه؟ يعني كل مركز صرف يقدر يقرأ على نفس السيستم المراكز التانية الموجودة جوه القصر العيني.
2: طب خلينا نبسطها أكتر أستاذ محمد، أنتوا بتعملوا رقمنة
1: مظبوط
2: لداتا كبيره جدا لفصائل الدم بمتبرعين.
1: بس كيس الدم ده حاجه طارئه وحاجه طوارئ طبعا، وحاجه من الحاجات المهمه جدا جدا. لما يكون في العمليات محتاج كيس فصيله او مثلا ومش موجود عنده، فكان الاول ما بيقدرش يعرف ان الرمض فيها، ان المستشفى النساء فيها، الاطفال فيها، كان مش بيقدر يعرفها كده. دلوقتي هيقدر يعرفها ويعرف ان الكيس ده موجود فين وتصرف لمين، وهل اتصرف ولا ما اتصرفش
2: بضغط
1: بالظبط كده. بيدخل على السيستم بيعمل سيرش، فبيلاقي ان الكيس ده موجود، بيلاقي الكيس ده متوفر او اتصرف او ما
2: يعني
1: اتصرفش.
2: كان ممكن يبقى في احيانا موجود
1: وما يبقاش عارف،
2: ومش عارفين
1: مش عارف ان ده موجود.
2: القسم الوحيد اللي عارف اللي هو موجود فيه
1: بالظبط، او اتصرف وما استغلش.
2: المره اللي فاتت قلت لي حاجه، قلت لي كمان كان ممكن يوصل ان الدم متوفر ويتركن فيفسد،
1: فمش عارفين. ما هو مش انت مش عارف ان ده موجود ولا لا. وتبدا تطلب بقى من اهليه المريض ان هم يتبرعوا مره تاني او يجيبوا كيس تاني او كده، ولكن هو متوفر. النهارده بتعمل رقمنه للسيستم ان يبقى كل وحده صرف موجوده جوه الطوارئ، جوه المستشفى النساء، جوه مستشفى الاطفال، كليكه بتطلع له ان عندي كيس كذا موجود عند عمليات الرمض، ممكن ابعت تجيبه لانه ما عندوش حاله دلوقتي. الطوارئ موجود فيها كيسين، ابقى في حاله استخدمت كيس وفي حاله مستنيه الكيس الثاني، لا طب انا ممكن استخدمه لغايه ما اوفر له كيس ثاني. كل ده طوارئ،
2: قاعدة بيانات
1: كبيرة وتقدر بالظبط كده. وده برضو كان من ضمن الحاجات اللي دخلت في حوالي 4 مليون جنيه الأجهزة بتاعتها، سيلفرات من أحدث ما يكون. ولما بنقول أحدث بنقول أحدث لسبب، أحدث هيعيش معاك قد إيه، مش أحدث إن أنا جايب حاجة النهاردة جديدة وبعد سنة ينزل حاجة أحدث فيتوقف. لا، ده قابل للأبديت، قابل للأبجريد، قبل ان هو يتحدث، قبل ان هو يتزود عليه، زي ما احنا عندنا في البيت كده اللابتوب بتاعك ممكن تحط له رامات، ممكن تزود له هارد تاني. هو نفس الامكانيه دي، بس طبعا على امكانيات اكبر وعلى استورج اكبر وعلى مساحات اكبر. طبعاً. فكل ده المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190 بتعمله. المصريين اللي بيشوفوا البوست بتاعنا على الصفحه ويقولوا ان احنا يلا، وبيسمعوا المنشن بتاعك يلا احنا هنبدا حاجه جديده وهنعمل حاجه جديده، بيدعمونا الحمد لله مكملين. واحنا النهارده اهو في 6/7/26، قبل 2026 ما تنتهي ان شاء الله في انجازات تاني. وكل ده احنا ترس بنتحرك فيها، لكن المحرك الاساسي هو المصريين، هو اللي عارفين الطوارئ اهميتها ايه، هو اللي عارفين ان الطوارئ دي ممكن اي حد فينا يحتاجها في اي لحظه فيروح يلاقي التطوير بتاعه. على فكره في ناس بعتت على الصفحه مره بيقول احنا رحنا شفنا، كنا في الطوارئ مع حد وشفنا اسم الاشعه اللي انتوا بتحكوا عنه، هو فعلا موجود وفعلا الاجهزه بتاعته موجوده. الحمد لله دي حاجه مصداقيه لينا وثقه فيه منكم فينا ان احنا ان شاء الله مكملين بيكم ومكملين الدعم بتاعكم معنا فيه.
2: طيب انا لو بسمع دلوقتي وعايز يكون ليا مشاركة واحدة واحدة كده بعد الفصل هنرجع علشان نقول كل طرق المشاركة، لأن زي ما حضرتك بتقول ان اقل مشاركة فرقت
1: جدا جدا. وعايز اقول لكل واحد على فكرة التبرع بتاعك بيوصل والله كبير وصغير وقليل وكتير بيعمل وبيجي نتيجته بتبقى كبيرة. وزي ما حضرتكم سامعين الانجازات الحمد لله
2: تكلم في ملايين
1: بالظبط بتبرعاتكم. فاكر زمان لما كان بيقول 28 مليون لجهاز الأسطرة هيتجاب
2: لك ازاي
1: هيتجاب وكنا بنبعت لبعض وصلنا لايه وكام، طب احنا انجزنا ايه دلوقتي؟ الحمد لله مكملين وبيكم مكملين ومستمرين ان شاء الله.
2: خليكم معانا هنروح فاصل ونرجع نقول لكم شويه تفاصيل عن مشاركتنا كلنا تبقى ازاي.

0: قبل ما نختم حلقتنا النهارده استاذ محمد، احنا قلنا للصبحويه للي عايز سمع ما شاء الله كان جزء الحقيقه للامانه يعني من الحاجات العظيمه اللي المؤسسه بتعملها، فالواحد زي ما بيقولوا كده خدوني معاكم
1: طبعا،
0: يعني عايز ابقى معاكم في
1: الحته دي. اصحاب الفضل واصحاب الكرم واصحاب كل حاجه حلوه. على فكره انا بعد البوب خلاص ما بقتش قادر اتكلم، انت شغلت لنا حميد وحميد ده حاجه يعني
0: ما انا لقيتك روحت.
1: لا لا لا لا لا, لا, لا خلاص لا انت يعني
0: اكيد ده حب.
1: لا لا لا انت شغلت لنا حميد الشعيري
0: بقى ده حب.
1: هو حب
0: انا بحب مصر.
1: بص يا احمد، يعني كل حاجه خير اتعملت وكل حاجه خير المصريين مكملين فيها ده بدعمهم وتبرعاتهم، ويعني حسابنا 190 في كل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والبنك التجاري الدولي من خلال تطبيق انستا باي، يدخل يختار اسم المؤسسه من قائمه التبرعات، يقدر يدخل على فوري كود 937. لو ما عرفش الحساب بالظبط او حب يعمل تحويل بشكل معين ممكن يبعت لنا على صفحه المؤسسه على الفيسبوك، المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 1990، هنرد عليه بالخطوات اللي هو عايزها بالحسابات اللي هو عايزها. ممكن يكون عايز يعمل تحويل مباشر هيلاقي برضو رقم الحساب بتاع البنك موجود. يعني دعمك لو قليل فهو كتير، دعمك لو كتير فهو كتير. تبرعك هو الاساس في العمل وهو الاساس في الاستمرار. كل جهاز وكل وحده المؤسسه وكل يعني تطويره اتعملت او حاجه جديده اتعملت المؤسسه عملتها هي بدعم كل المصريين، وهي اللي مكملانا واللي هنكمل بيهم زي ما بنقول كده مكملين بيكم وتطوير مستمر بيكم. وكل حاجه جديده لمبه نورت هي تطوير من كل الناس. جهاز اشتغل هو حاجه جديده وحاجه يعني ما تقوليش مثلا ان الجهاز هيشتغل والمكان بتاعه النور بتاعه مش منور، فيعني ده اكيد انت النور بتاع المكان، فاعتبر نفسك ان انت اللي بتنور الوحده وانت اللي بتشغل الوحده.
0: محمد انا بشكرك جدا، وكالعاده لقائك دايما بيكون مفيد ونخرج منه بشويه حسنات حلوه كده.
1: كل سنه وانت طيب يا احمد، وشكرا جزيلا للقاء بتاعك ده، انت اللي داعم وانت اللي وش الخير وانت اللي كل حاجه حلوه بتيجي من عندك. بحيي كل الصبحوية وكل مستمعين 90-90، وبحيي 90-90 كلها طبعا على يعني واجبها معانا وشغلها معانا. وأستاذ عبد الفتاح أنا بوجه له التحية وبوجه له الصباح، وحسام عصام بقى عشان ده يعني الغالي بقى زي ما أحمد يونس غالي وهو كمان غالي علينا.
0: صباحك جميل وصبحوية الأعزاء، خلصت حلقتنا وهنتقابل إن شاء الله بكرة وصباح جديد. السلام عليكم.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر لإثراء النقاش وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم، وكذلك التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية والصحفية لعقد مؤتمر سنوي تحت رعاية رئيس الجمهورية لمراجعة أوضاع الإعلام المصرية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع ضياء رشون وزير الدولة للإعلام. الهيئة الوطنية للانتخابات تستضيف أعمال الدورة 10 للمنتدى القاري السنوي لهيئة إدارة الانتخابات في الدول الإفريقية، وذلك بمدينة شرم الشيخ اليوم وغدا. كما ستعقد في إطار أعمال المنتدى وجلساته ومناقشاته العلمية التي ستشهد مشاركة دولية واسعة الجمعية العامة لرابطة الهيئات الانتخابية الإفريقية. مصر أعربت عن خالص تعزيها ومواساتها لحكومتي وشعبي جمهورية كوت ديفوار وجمهورية غانا في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلدين، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. أكدت الخارجية وقوفها وتضامنها الكامل مع كوت ديفوار وغانا في هذا الظرف العصيب، معربة عن أصدق تعزيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين. اقتصاديا، وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان جنبلاط بحث مع حسن رداد وزير العمل سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات التدريب المهني وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، حيث اتفق الوزيران على وضع خطط تنفيذية للتكامل والتعاون خاصة في ملفات التدريب المهني من أجل التشغيل. ورياضيا، توج النجم النرويجي أرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل في دور 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم. وحقق منتخب النرويج تأهلا تاريخيا لربع نهائي المونديال بفوزه على منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بمدينة نيويورك الأمريكية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: جمجوم فارما، راحة في كل حركة. وبرعاية اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح وحلقة يوم الاثنين موجودين مع بعض عبير بسيوني وفادي ابراهيم من دلوقتي لحد الساعة 10 علشان نقول لك ان لسه الصبح وصباح الفل يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جديد حلو، صباح الخير، صباح النصر، الصحوة الفكرية جداً. يا جماعة احنا اخترعنا حاجة جديدة كده، ان احنا عندنا الصحوة الفكرية. يعني ايه الصحوة الفكرية؟ الصحوة الفكرية اللي هو انت بقالك 80 سنة قاعد ما بتعملش حاجة، فجأة جات لك الصحوة الفكرية، نستغلها.
1: اي حاجة كنت مأجلها، استغل الطاقة اللي عندك، استغل الطاقة العامة اللي موجودة عندنا كلنا. كلنا متشجعين جدا، سواء زي ما قلنا امبارح كده في المجالات الرياضية، المجالات السياسية. فانت شايف الناس بتنجح حواليك، شايف بلدك بتنجح، انجح معاها دلوقتي، استغل الطاقة دي،
2: قوم دلوقتي
1: وقوم اعمل الحاجة اللي انت مأجلها، قوم فكر في الحاجة اللي انت مأجلها، خد قرار حتى لو يعني انت مأجله بقالك كتير، ما تستناش يبقى القرار الصح قوي.
2: احنا والله مش بنقول لكم كده على فكره، واحنا لا احنا مش بنقول كده، واحنا بعيد عن ده على فكره. يعني انا وفادي دايما عندنا مشكله البرفكشنزم دي، مرعبه ان احنا دايما عايزين كل حاجه تبقى
1: الحاجات دي
2: مظبوطه. يعني
1: ده مصلح،
2: ما هو ده اللي عمل فيك كده بقى. موضوع يعني للدرجات دي بنبقى عايزين كل حاجه مظبوطه وكل حاجه مش عارفه ايه. بعدين لما بدانا ان احنا نعمل حاجات حتى لو بسيطه، بدانا نكتشف طب ما هي شغاله اهي. بس خد بالك احنا الصحوه الفكريه جدنا والله قبل ما
1: تعملها بجد. اي حد سامعني علاقه بالتسويق او بالسوشيال ميديا،
2: يعني شيء
1: مأساة. اللي انا هقوله ده مأساة بالنسبة لأي حد. انا الاول كنت بسمع الكلام بتاع الالجوريثم، وان لازم الحاجات تنزل على انستجرام في اوقات معينة علشان تجيب الفيوز وعلشان توصل للتارجت اودينس. ده شوية ايه المصطلحات بتاعت انه لازم توصل للجمهور اللي انت عايزه او المستهدف بتاعك، والحاجة اللي انت سواء فيديو صورة اي حاجة تنزل، والكابشن ايه، وتكتب ايه تحتها،
2: هو بالحاجات التظبيط دي.
1: انا ابتديت اي حاجة جاية على بالي عايز انزل على انستجرام عندي ونزل.
2: يا ويل الانستجرام مني،
1: اي حاجة
2: يا ويل الناس،
1: اي حاجة في اي وقت. انا لسه منزل بوست، انزل بوست لسه عايز. انزل فيديو ليه؟ عشان عايز انزله، عشان هو خلص، عشان انا زهقت.
2: يعني عشان ايه؟ الصح والفكرة بتقول
1: لان بالظبط ابتديت ان انا ما احسبهاش قوي. وعايز اقول لك انه بدات الفيديوز عادي تجيب ريتش عالي، بدات ان هي مش هقول ان انا بعمل ده صح، انا عارف ان بعمل ده غلط، بس اعمله ولا ما اعملوش احسن؟
2: تعمله احسن،
1: ادخل اتفرج عندي على انستغرام، ادخل اتفرج وشوف.
2: وبراكتس ميكس بيرفكت. يعني الواحد لما بيتمرن كل شويه يعمل حاجه جديده، حتى لو يعني حتى لو خطوه بسيطه قوي في المجال اللي انت عايزه، بحاجه بسيطه بامكانيات بسيطه، هتلاقي نفسك غصب عنك
1: بتكتب اللي شبهك. عادي يتنزل عادي، لما يجي لي مزاج انزل حاجه ليها علاقه دعم المنتخبنا الوطني، بنزل حاجه ليها علاقه بالدعم وصور او فيديوهات من حاجه ليها علاقه باحتفالاتنا والاهداف اللي بنجيبها في كاس العالم. عادي انا عايزها تبقى عندي.
2: بس ده
1: هل هي ليها علاقه مثلا ان انا كنت في الماتش او بعمل لا عادي انا عايز انزل.
2: بس هو كده
1: في فيديو مثلا نزلته من يومين كان جايب تقريبا 600 فيو اول ما نزل، دلوقتي جايب 20,000.
2: لا لا لا
1: اتكلم عن نفسي،
2: خد بالك بقى عشان الصحافه دي هتودينا في حته خطر.
1: تلاقي نزل فيديوهات عجيبه الفتره الجايه بتاعت الاشياء اللي بتتكلم دي.
2: خدوا بالكم يا جماعه عشان اللي جاي مش اللي جاي قلق عند فادي، اللي جاي انا ما حدش عارف اللي جاي ايه. بس احنا قلنا نقول لكم ان احنا عندنا الصحوه الفكريه وهنقول لكم عليها بعد كده، عشان بس ايه دي الحاجات بقى، المصطلحات دي اللي بنميز بيها اللي يسمعنا على طول واللي ما بيسمعناش قوي.
1: حلو،
2: فهي الصحوه الفكريه دي بعد كده هخليكم تعملوا لنا ايه ديفينيشن ليها.
1: واي حد يستعجلك هتقول له
3: واحده واحده بتجري
1: ليه؟
3: واحده واحده ورانا ايه؟
2: مش حاجه،
3: على مهلك يا حبيبي.
1: شارك معانا على الواتساب وقول لنا بتسمعنا منين دلوقتي على 010 490 90 4. عايز تقول لنا حاجه كنت مأجلها كده واحنا شجعناك دلوقتي قلت يلا انا هجرب، ايه المشكله؟ ابعت لنا على 010 490 90 4.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جام جوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الراديو 90-90، هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
2: تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90-90 مع فادي ابراهيم وعبير المنبهره دائما.
2: دائما
1: وابدا ابسط الاشياء.
2: لا مش ابسط
1: ممكن
2: والله.
1: تقول لهم بتعملي ايه لما اي حاجه بتحصل؟
2: يعني انا
1: هتشوفوني اللي هو تحت الملوخيه،
2: مش هرميكم من اي انبهار يا جماعه، والله العظيم دايما موجوده. طيب في حد بيقول صباح العسل، انا تاج من اسكندريه، وبعيدا عن موضوع النهارده بس نفسي اعرف انتوا بتبقوا فايقين كده ازاي الصبح.
1: والله
2: الاجابه ان احنا مش فايقين.
1: الطريقه لو قلنا لك الطريقه لو قلبتها مش هتفوق برضه.
2: كميه ادويه عسليه مختلفه.
1: لا بس هي بجد، هي الفكره انه كتير بنتسال نفس السؤال ده، وخدوا بقى الصدمه، احنا مش بنشرب قهوه قبل الهوا.
2: اه منلحقش،
1: ودي قصه غريبه بالنسبه للناس.
2: ايوه ما اعرفش، عادي والله. يعني لسه برضه
1: نفسي اوثق الموضوع ده واصوره لكم فيديو، والله ان احنا مش بنعمل كده.
2: معرفش، بحس ان الموضوع ليه علاقة اكتر بان انت تبقى حب ما تعمل. يعني انت بتحب الحاجة اللي انت بتعملها، بس هل انت بتحسوش خالص ان احنا ساعات مثلا بنبقى طالعين؟
1: لا ما بنحسش.
2: ما بتحسوش؟ ها
1: يعني انتوا سامعين الصوت ده، سامعين شايفين الشكل ده، لو اي حد يعني بيتفرج علينا، احنا مش بنبقى شاربين قهوة قبل الهوا
2: خالص.
1: بنحاول ان احنا نفوق لما نطلع على الهوا، فبجد بنفوق جدا لما نبقى في المود ده. ممكن حاجة من الكواليس كمان عادي، ولا بقول انا صريح او النهاردة؟
2: لا قول النهاردة.
1: اقول
2: النهاردة
1: عادي، حاجات اللي ما ينفعش ما تتقالش. ما بنبقى صحيين بدري قوي.
2: ده
1: بس بيبقى في نيتنا ان احنا صحيين، ونبقى من امبارح جاهزين ان احنا نفسيا عندنا ان احنا هوا الصبح، فعارفين هنيجي هنتكلم في ايه، مجهزين كل الحاجات اللي في دماغنا، وعارفين ان شكل الحلقه، شكل البرنامج، الحاجات دي كلها.
2: واعتقد ان احنا
1: ده ورك اندر بريشر،
2: بنحب ده. يعني فليترلي احس انه لو حد ما بيحبش ده مش هيعرف يعمل ده، بس لو حد بيحب ان هو يصحى الصبح اول ثواني كده بتبقى حاسس انت بتنام، بعد كده خلاص. عشان بريشر يقل شويه هنطلع نسمع الاغنيه دي،
1: وانتوا تشربوا قهوتكم.
2: هل ده داعي لحاجه؟ كذاب مغرور
1: محمد فؤاد.
2: اوكي مش قصدك حاجه يعني؟
1: لا طب. مش بيحبنا.
2: لا
1: بعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: عماد إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الراديو 90-90، هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
2: تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: وعندك واحد شاي تفريح،
4: صبح

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

0: تعدي
1: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه نكمل مع بعض، ولسه الصبح على الراديو 90-90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وبندردش مع بعض في اكتر من حاجه. وعايزه ندردش برضو في فكره النصايح، النصايح اللي بتتقال لنا على مدار حياتنا كلها. في حاجات بتعلق معاك، وفي حاجات بتفضل موجوده تستخدمها بجد، تبقى سمعتها وخلاص، ما بتعدهاش وخلاص.
2: في نصايح كده او كلام معين اول ما بنسمعه ممكن يكون على فكره بسيط جدا، ولكن اول ما بتسمعه بتحس كده باحساس مختلف. يعني ممكن تكون بتلمس حاجه جواك، عشان كده حتى النصايح بتبقى مختلفة جدا. يعني ممكن مثلا النصيحة اللي تلمس فادي غير النصيحة اللي تلمسني، غير النصيحة اللي تلمس حد تالت خالص. فإيه النصيحة اللي اتقالت لك وحسيت ان ايه ده، لأ دي غيرت تفكيري، غيرت مفهوم حياتي؟ انا هقول لكم على حاجة، كذا حاجة الصراحة، بس
1: مش اللي انت قلت لي صح؟
2: لا مش دي. مش دي، لا
1: كتبها على العربية،
2: دي هزار. دي عربية. لا، من الحاجات اللي فعلا سمعتها قبل كده وفرقت معايا جدا انه القلق عدم تسليم، القلق الطبيعي. طبعا مش بتكلم على القلق اللي هو الانكزايتي ديس اوردرز او كده، او مش بتكلم على اضطراب القلق العام، يعني
1: من امتحان، بتكلم على القلق الطبيعي، انترفيو عندك الكلام ده.
2: فسمعت حد كان بيتكلم معايا فبيقول لي انه القلق الزياده الغير مرضي هو عدم تسليم لربنا، انك مش مسلمه، انك مش واثقه. فعلى قد ما هي ممكن تكون جملة بسيطة جدا، على قد ما هي بجد غيرت حياتي.
1: علشان كده بتلاقي دايما اي حد يلاقيك قلقان يقول لك طب ما تسيبه على ربنا، سيبه يرتب بالزبط. الخير، هو ربنا مرتب لك كل حاجة كويسة. فتلاقي نفسك لما بتركز بتهدى، وبتلاقي انه هو انا مش في ايدي التفاصيل كلها والخير هيحصل لي. فبتلاقي نفسك بجد القلق ده استغنيت عنه تماما.
2: ومرة تانية كمان يا فادي، احنا مش بنتكلم على القلق طبعا المرضي او اضطراب القلق العام او الحاجات المرضية اللي ممكن تكون محتاجة ساعات في ادوية. يعني في ناس بتحتاج ادوية كمان، علشان دي حاجة بتبقى مستفزة جدا لو حد عنده اضطراب قلق وبيسمع حد بيقوله سبع على ربنا. لا، دي حاجة بتبقى في مشكلة اوريدي موجودة لازم تتصلح. احنا بنتكلم على القلق الطبيعي اللي هو ممكن يبقى زايد منك انت بسبب ان انت بتعمل سيناريوهات صعبة في دماغك، فيقول لك لا انت سلم، علشان ربنا سبحانه وتعالى عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، فانت سلم فخلاص الموضوع انتهى.
1: طيب مينا بيقول لنا انا عندي مشكله من زمان في الصحيان بدري، دايما بتاخر على الشغل ومش عارف احلها. ويسالنا هل عمركم متاخرتوا على الهوا؟
2: عمرها ما حصل.
1: اسمع كل حلقه وتاكد.
2: عمرها ما حصل.
1: دور ورايا.
2: شفتنا بنطلع 10 مثلا بدل 9،
1: صعب. هتلاقي الموضوع صعب جدا، اللي هو هتلاقي الحكايه كده
2: تمام جدا.
1: توقعاتي
2: 2-18-10-86-66 رقم التليفون، 2-18-10-86-66. وتقدر كمان تبعت لها على واتساب 010-490-90-4،
1: 010-490-90-4. خلاص.

0: جامجوم فارما، راحة في كل حركة. وبرعاية اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه مندردش مع بعض ونكمل لسه الصبح على الراديو 90-90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم، كل يوم من الحد الخميس من 9-10 موجودين مع بعض علشان نصحصحك ونتاكد ان انت فوقت جدا وجاهز ان انت تواجه اي حاجه في اليوم، سواء زحمه او يوم رايق يوم هادي، كل الحاجات دي تكون يعني نشحن الطاقه كده في بدايه اليوم.
2: بص بقى، اجمد نصيحه. صباح الفل عليكم اجمل ناس في الدنيا، دي رضوى. انا بنصح كل الناس عشان يبقى يومها حلو يسمعوا لسه الصبح.
1: يا سلام، سقفه كبيره والله.
2: طبعا الفل يا رضوى. والله
1: رضوى، يعني لو تفتكري اول حلقه سمعتها لنا امتى؟ يعني فكرينا كده، يعني سمعتنا من اول يوم ابتدينا فيه مع بعض في 2025 ولا يعني قريب او بعد شويه؟
2: انت برضو في التواريخ خد بالك.
1: ايوه ابتدينا كده في
2: انا عارفه
1: كده. انا قلت حاجه غلط؟
2: لا لا، صح ان شاء الله. يعني
1: ان شاء الله. ايوه
2: صح، يعني بالظبط صح.
1: فابعت لنا وشارك معنا دايما كده على 010-490-904، الخطة دي من عندك صح؟
2: ده من عندنا.
1: المرة دي من عندك.
2: طيب سؤال بقى، هل في نصيحة معينة انتوا سمعتوها وحاسين ان هي فرقة معاكو قوي وفرقت معاكو في حياتكو في طريقة تفكيركو ولا لا؟
1: ابعت لنا وشارك معنا. والغنوة اللي جاية بقى كلها نصايح وحاجات كده انسانية قوي، فتحس انه يعني احمد شيبة مع حسن الشافعي عملوا ايه؟ يا دنيا علمينا، ما تعلميش علينا. علي الراديو واستمتع معنا في لسه الصبح.

0: على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: الوقت الحلو دايما بيعدي معاكم بسرعه. خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون كنا ضيوف خفيف لذيذ لطاف عليكم. نشوفكم ان شاء الله بكره والحد يوم الخميس من الساعه 9 للساعه 10، ومتحمسين جدا لبكره ان شاء الله.
2: جدا مباراه بكره مهمه، 7-7 الساعه 7، ده مباراه منتخبنا امام منتخب الارجنتين. النرويج عملتها امبارح فاحنا هنعملها بكره
1: ان شاء الله.
2: عملت ايه امبارح النرويج؟
1: كسبوا
2: البرازيل، فاحنا
1: في امل
2: هنكسب.
1: اما حاجه ما لعبش بس
2: تستغرب ما تستغربش، ايوه احنا في دور ال 16 منتخبنا العظيم، وممكن نكمل لدور الثمانيه لما نعدي الارجنتين.
1: هنتفائل بالخير جامد جدا، وان شاء الله ان شاء الله احنا كده كده النتيجه اهم حاجه بالنسبه لنا، اللعيبه وان هم يكونوا بيلعبوا كده بقوه، ومش مهم اي حاجه تانية، المهم ان احنا نعمل اللي علينا.
2: كده كده حققنا انجاز، وكده كده فخورين بجد بمنتخبنا. وبكره مش عارف الواحد حاسس ان هو هيسمع حاجه زي كده، عارفه
1: يا سلام احنا هنعمل فرح يا جماعه والله العظيم ان شاء الله يوم الاربعاء. مانيفستيشن، خلاص احنا هنتخيل ان احنا كسبنا خلاص مفيش.
2: وفي يعني في نفس الوقت احنا بجد كسبانين منتخب طبعاً. عظيم كسبانين طبعاً. مدرب عظيم ومدرب وطني، وده الاهم بكتير، علشان دايما كان بيجي لنا الاجانب ويمشوا يعني ويسيبونا في اي وقت عادي وبعد اي حاجه، بس احنا تمام، احنا كده تمام
1: مجهزين، احنا كده كده جامدين جدا جدا، وان شاء الله نشوفكم بكره. ويبقى كده في قلق بقى، يعني ان شاء الله ان شاء الله يوم الاربعاء نبقى جايين بنحتفل احتفال جامد جدا جدا جدا.
2: دايما خليكم موجودين معانا، وكلنا موجودين معاك. عبير باسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90-90. نتقابل بكره الساعه 9 الصبح.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يشمل الرأي والرأي الآخر لإثراء النقاش وبناء الوعي في إطار من الاحترام والتفاهم، وكذلك تنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئة الإعلامية والصحفية لعقد مؤتمر سنوي تحت رعاية رئيس الجمهورية لمراجعة أوضاع الإعلام المصري. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام. الهيئة الوطنية للانتخابات تستضيف عمل الدورة العاشرة للمنتدى القاري السنوي لهيئة إدارة الانتخابات في الدول الأفريقية، وذلك بمدينة شرم الشيخ اليوم وغدا. كما ستعقد في إطار أعمال المنتدى وجلساته ومناقشات العلمية التي ستشهد مشاركة دولية وإفريقية واسعة الجمعية العامة لرابط الهيئات الانتخابية الأفريقية. فنزويلا أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي إلى 3342 قتيلا و16740 مصابا، وتم إنقاذ 6462 شخصا. ويشار إلى أن فنزويلا سجلت 995 هزة ارتدادية عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في 24 من شهر يونيو الماضي، وبلغت قوتهما 7.2 درجة و 7.5 درجة على مقياس ريختر. اقتصاديا، وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان جنبلاط بحث مع حسن رداد وزير العمل سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات التدريب المهني وأعداد الكوادر الفنية المؤهلة بحضور عدد من قيادات الوزارتين، حيث اتفق الوزيران على وضع خطط تنفيذية للتكامل والتعاون خاصة في ملفات التدريب المهني من أجل التشغيل. ورياضيا، النجم البرازيلي نيمار جونيور أعلن اعتزاله اللاعب الدولي رسميا عقب خروج منتخب البرازيل من دورة 16 لبطولة كأس العالم، منهيا مشواره بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا حشكنا من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبب ان 120 مليون يفرحوا وتبسطوا وتجبر بخاطرهم وبقيتهم فرحانين. 100 مفيش احلى ولا اجمل من كده. انا متأكد ان لعيبة منتخب مصر والجهاز الفني حطينها في بالهم وفي حساباتهم وفي قلبهم. نقدر نكسب الارجنتين؟ اكيد نقدر نكسب الارجنتين. هتقول لي انت جايب الثقه دي منين؟ هقول لك من اللي حصل قبل كده. اللي حصل قبل كده ان انت لعبت ايطاليا، كانت بطله العالم 2006، لعبتها في 2009 في كاس القارات وكسبتها. اللي بنشوفه فانت اللي عملته قبل كده مش بعيد تعمله تاني، ومش مستحيل تعمله تاني. ده كان بطل عالم وده كان بطل عالم. اللي بنشوفه كمان في البطوله دلوقتي من نتائج، شفنا امبارح النرويج طلعت البرازيل وهنتكلم عنها، وشفنا. فده كله يوري لك انه لا، انت تقدر بمنتهى السهوله ان شاء الله تركز وتجيب اخرك وتعمل اللي عليك. النتيجة بقى بتاعت ربنا، بس انت تجيب اخرك وتعمل اللي عليك وبعد كده تسيب بقى على ربنا. امبارح النرويج كسبت المكسيك 2-1، وانجلترا كسبت النرويج كسبت البرازيل 2-1، وانجلترا كسبت المكسيك 3-2. طبعا النهاردة عندنا ماتش ناري، اسبانيا والبرتغال الساعة 10، وامريكا وبلجيكا الساعة 3 الصبح. طب خلينا نطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، خليكم معي.
0: بحماسنا حشكنا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 35، ليلا 25. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39%، ليلا 59%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 30، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 35، ليلا 28. الغردقة نهارا 35، ليلا 28. بورسعيد نهارا 31، ليلا 25. وأسوان نهارا 42، ليلا 30.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
4: مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية، زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

الواد هالاند يا جماعه سفاح مش طبيعي بجد، سفاح يعني. هو امبارح هد دفاع البرازيل، الواد يعني نمره 3 ناسي اسمه بتاع البرازيل المساك ده، يعني اتشلوح منه امبارح. الواد سفاح مش طبيعي مش طبيعي. الواد اي كوره فيها التحام تحس اكنه هرقل، تمام، وجنبيه عيال صغيره يعني، تحس ان هو فاهم فتوه وفي كده ايه نخله كده وحواليه شويه زرع صغير كده من بتوع البرازيل، بقوا عاملين متشعلقين، عارف الحصان يا ابويا متشعلقين فيه. مش ممكن، الواد مش طبيعي، جامد جدا، وجاب جولين بمنتهى السلاسه، تحسه حتى ما بيحتفلش يعني، اللي هو عادي ده العادي يعني. جاب جول الاولاني فنت عالمي، سرق فيه المساك وراح حاططها بدماغه. الكره الثانيه شوطه مش طبيعيه، تمام، جامد، عامل الفرق يعني. ده يوضح لك قد ايه الموهبه، اللعيب الجامد الفرو ده جامد بيعمل الفرق يعني. والاحلى بقى والاجمل في هالاند شخصيته، ان كل الناس بتحبه، الجماهير واللعيبه حتى. شفت امبارح بعد ما الماتش خلص كل لعيبه البرازيل هو راح يسلم عليهم، هم بيسلموا عليه، وفينيسيوس جونيور راح يتكلم معاه، والاثنين اتكلموا مع بعض. هو شخصيته حلوه طبيعي كده، تحسه نازل يستمتع بدون اي ضغوط وبدون اي حاجه، وبيضحك وبيتعامل للدنيا عادي. في اصعد بيلعب دور 16 قدام البرازيل كاس عالم، والدنيا لطيفه. وبعد الجول بيتصور تلاقيه على انستغرام على سناب شات، والدنيا بسيط وجميل. يقعد يتفرج على ميسي يقول لك ميسي ده عجوبه، مش ما عندوش الفكره ان انا بقى النجم، مع انه واحد من اهم نجوم العالم، واحد من اهم المواهب اللي في العالم دلوقتي، لكنه شخصيه جميله وبسيطه. فبصراحة النرويج استحقت امبارح الفوز، البرازيل كانت مش في احسن اداء ليها. هاويفر بقى عشان برضو نقول الامانة، انشيلوتي عمل كل، انا من اكتر الناس المحبين لانشيلوتي، انشيلوتي عمل كل اللي يقدر عليه يعني. انشيلوتي امبارح وصل البرازيل للجول، ولعيبة البرازيل ضيعوا يعني. في كرة كان اللي هو اسمه ايه، نسيت اسمه، اللي هو كوتينيو تقريبا، ولا اللي نزل في لا مش كوتينيو، اللي نزل في الشوط الثاني، كتبديله اول هجمه لي، اول هجمه لي انفراد، راح انفراد مع حارس النرويجي اللي عمل ماتش امبارح عالمي، عمل ماتش امبارح عالمي، تمام، وطلعها بره. الاكس جي لما تيجي تبص بعد الماتش، الاكس جي بتاع البرازيل 2.4 من 10، بتاع النرويج 0.5 من 10، يعني ده 2.5%، ده 0.5%، انت متخيل الفرق؟ فده معناه ان البرازيل راحت وضيعت. بس اجمالا اللي كان عنده الفعاليه، اللي عنده الحده الهجوميه، اللي عنده الرغبه الروح اكتر، طبعا كان النرويج. مفيش شك بقى، لما تيجي تتكلم على البرازيل ما تقدرش تغفل قصه نيمار. نيمار يا جماعه، انا طول عمري طبعا، نيمار لعيب عظيم ومهاره استثنائيه وموهبة إعجازية، كل ده كلام أنا ما أقدرش أتكلم فيه نص كلمة. بس أنا عمري ما كنت من مشجعي أو مريدي نيمار. ليه؟ لأن بشوفه بالبلدي كده بلغتنا إحنا يعني لعيب ناي، يعني لعيب اللي هو ترقيص وكباري وبتاع، بس ما بي مش الكلام اللي ينجز، ما فيش يعني، ما بحسوش مفيد يعني. امبارح نازل يا عم، أنت أصلا نازل مش قادر تجري يعني، فعليا أنت مش قادر تجري يعني. امبارح مستوى لا يرقى، مش لكاس العالم، لا يرقى لكاس يعني السلطانيه، مفيش خالص، مش قادر يجري، مش قادر يمشي، تمام. جاء بينالتي، عمال يتخانق مع حارس المرمى بتاع النرويج، ويروح له بعد ما جاب البينالتي يقول له مش عارف ده انا والجن ابن العفريت. يا عم روح هات الكوره، الحق، فاضل دقيقتين اعمل فيهم اي حاجه. فمعرفش انا، ما ليش في نيمار بصراحه خالص، بحس ان هو لعيب كيرلس كده يعني، ما يعني لعيب عنده موهبه طبعا عبقريه، موهبه اعجازيه، بس بحسه دايما لعيب ايه يعني، ما بحسه لعيب مش يعني ايه، مش معتني كده يعني، فاهم؟ اللي هو انا نازل اعمل حركتين، عايز اعمل ترقصات وبتاع وشغل ومهاري وبتاع، لكن يعني يمكن الفتره الوحيده طبعا اللي هو كان مؤثر فيها وليه فعاليه فيها كان فتره برشلونه، بس طبعا كان معاه ميسي في عزه ولويس سواريز يعني، لكن ما بحسوش اللعيب اللي تبني عليه طموحات فرقه او منتخب يعني. مش مثلا مش روماريو، مش رونالدو الفينومينا، مش رونالدينيو، ما رونالدينيو ما فيش حد جه زيه في المهاره، بس كان منتج، كان ادى للبرازيل وادى لبرشلونه
3 4 سنين بيك هو يقدر يرجح كفه فرقتك ومنتخبك. يعني على الجانب الاخر انجلترا كسبت المكسيك 3-2. الواحد زعلان بخروج المكسيك لان هم كانوا عاملين حاله في كاس العالم. البطوله عشان بتتلعب على ارضهم جمهور المكسيك مش طبيعي، مش طبيعي، جنون كره القدم كله ممكن تشوفه في في في الجمهور المكسيكي. كانوا محلين البطوله على مستوى الفرقه كمنتخب واداء وعلى مستوى الجمهور والتشجيع. امبارح ماتش من احلى ماتشات كاس العالم، يعني في ناس بتقول ان الماتش ده من احلى الماتشات، مش بس في النسخه دي، ده من احلى ماتشات كاس العالم عبر التاريخ. يعني بلينغهام طبعا عمل ماتش عبقري، جاب جولين في دقيقه ونص، قدم احسن اداء فردي ليه من بدايه الموسم حتى ما اظهرش نص الاداء ده مع ريال مدريد. توماس توخيل ملك الاقصائيات، يعني توماس توخيل هو الماتشات النوك اوت دي هو بيعرف يلعبها كويس جدا، ومدرب جامد طبعا جدا. تقدمت الارجنتين مره واثنين، وبعد كده اتعادلت، وبعد كده قصدي جاب الجول المكسيك بقى 2-1، بعد كده جاب الثلاثه انجلترا، وبعد كده المكسيك جابت جول، فبقت النتيجه 3-2. انجلترا تشال منهم او طرد منهم لعيب، دي اعتقد حاجه و50 يعني. وفي الاخر توماس توخيل عامل زي كابتن حسام حسن وقلب الطريقه الخامسه عشان يضمن الفوز كمان، لانه كان مطرود منه واحد. ماتش حلو جدا، وزي ما قلت لكم اكتر حاجه هتزعلني ان المكسيك هتطلع، لانه المكسيك فعلا فرقه حلوه قوي قوي قوي قوي، وجمهور حلو، وكانوا عاملين اجواء يعني اجواء جامده وحلوه محليه كاس العالم. فبس في الاخر خلاص، ما هو برضو انجلترا معها تيم جامد ومدرب جامد. والماتشات اللي جايه دور الثمانيه يا جماعه هيبقى ضرب نار. ماتشات الدور الثمانيه هتبقى معجنه. يعني انت عندك لغاية دلوقتي انجلترا هتلعب النرويج، طبعا ماتش بقى دب في بعض، فهم عم بقى هالاند يروح لاخواته في الدوري الانجليزي هيدبوا في بعض، هتلاقي ضرب وطحن غير طبيعي في الماتش ده، واندفاعات بدنية وقوة بدنية والتحامات غير طبيعية. عندك فرنسا هتلعب المغرب، فده برضو قصة تانية خالص، هيبقى ماتش سائري لان فرنسا هي اللي طلعت المغرب في السيمي فاينال بتاع كاس العالم اللي فات. فمواجهتين من العيار التقيل، ولسه يعني لسه اللي جاي عندنا مواجهتين تانيين هيتحددوا. عندنا نشوف بقى اسبانيا والبرتغال النهارده هيلعبوا الساعة 10، وامريكا وبلجيكا الساعة 3، فهنشوف مين هيتأهل من ماتش اسبانيا والبرتغال عشان يلاعب الكسبان من امريكا وبلجيكا. بكره بقى هيبقى عندنا لقاء منتخب مصر يلعب الارجنتين، واللي هيتاهل هيلعب الكسبان من سويسرا وكولومبيا، فبرضه هيبقوا ماتشين جامدين جدا. فهيبقى دور 8 ناري النهارده. ماتش اسبانيا والبرتغال كل الناس قاعده مستنياه، لانه الدوم بقى هيشوف رونالدو كريستيانو رونالدو العجوبه البرازيليه صاروخ مدياره هيعمل ايه النهارده. وامريكا كمان مع بوتشيتينيو واحد من المنتخبات القويه جدا، واحد من المنتخبات الثقيله قوي قوي قوي، يعني عاملين ما بعرفش عندهم قوه بدنيه مش طبيعيه، عندهم قوه بدنيه عجيبه الشكل. فهنشوف الدنيا هيحصل فيها ايه، ونشوف الاجواء بكره هتبقى، هتشوف قصدي الدنيا النهارده هتبقى عامله ازاي ما بين اسبانيا والبرتغال. وطبعا بكره تفكيرنا كله في بكره عشان ماتش الارجنتين. الكابتن حسام حسن امبارح لغى التمرين عشان كان في عاصفه رعديه، فما كملوش التمرين امبارح، اشتغلوا في الجيم. الارجنتين عملوا برضو، هما كان تدريبهم اتلغى اول امبارح، امبارح عملوا يعني تدريب كده صغير في الجيم 20 دقيقه، وفي في في في الملعب كان تمرين بسيط تكتيكي اكتر، واشتغلوا فيه كرات ثابته. ربنا يستر من الكرات الثابته والنبي رجال. عارفين انتوا محمد هنيدي في فيلم سيدي في الجامعه الامريكيه قال له حريم لا حريم والنبي فاولات لا، الله يكرمكم الله يكرمكم بلاش فاولات لا على 18 يعني نعدي نص الملعب ما فيش فاولات من اي حته بعد نص الملعب، لان الراجل ده ما نعرفش ممكن يعمل ايه ميسي ده. ربنا يعني يجعل كلامنا خفيف عليه ويعني ايه ويروح يريح بقى، برضه 39 سنه محتاج يريح، يعني محتاج يريح شويه، ياخد اجازه صيف حلوه كده يروح يريح فيها عشان
يقدر يرجع السنة الجاية إن شاء الله كويس. يعني نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

قلوب الشرفاء لا تنسى. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيشكر الكابتن حسام حسن بعد لفتة العالم. احنا كلنا بنشكر الكابتن حسام حسن على لقطة الجدعنة والرجولة اللي عملها بعد ماتش استراليا اللي فات بحمله العلم فلسطين، وتصريحه بعد الماتش بانه بيهدي الفوز لشعب مصر وشعب فلسطين. والحقيقة ان احنا شفنا مظاهرة حب مش طبيعية من كل الدنيا، الشعب الفلسطيني، السعودي، الأردني، العراقي. أنا شفت الفيديوهات دي، مش بتكلم عن حاجة ما شفتهاش. كل الشعوب الإماراتي، شعب الإمارات، كل الشعوب العربية فرحت لمنتخب مصر. بل وزيدك من الشعر بيت، ده حتى اليوتيوبرز وبعض المتابعين الأجانب الأوروبيين أو من أمريكا اللاتينية اتكلموا عن منتخب مصر بحفاوة شديدة وبتقدير كبير جدا. فده يوضح لك قد ايه ان احنا عاملين حالة وعاملين اداء مميز. كفاية ان انت دلوقتي من احسن 16 منتخب على مستوى العالم، يعني انت من احسن 16 منتخب على مستوى العالم كله. يعني المانيا طلعت من دور 32، انت في دور 16. انت متخيل الفرق يعني بين تاريخ المانيا في كاس العالم وبين تاريخ مصر؟ فده بما لا يدع مجالا للشك يقول لك ان انت في حته جامده، ان احنا عملنا حاجه كويسه قوي، وان شاء الله اللي جاي كمان يبقى احسن واحسن. نيمار اعلن خلاص اعتزاله اللعب الدولي، قال يعني هو لما كان موجود مع منتخب البرازيل يعني ايه جاب لهم كاس العالم. هالاند بص يقول لك، قال لك هذه هي طبيعتي، قال لك لقد وصلت الى ذروه ادائي عده مرات خلال هذه البطوله، ولكن في كل مره احقق ذروه جديده. اذا اتيحت لي فرصه او فرصتان فغالبا ما اسجل هدفا، لا اعرف تحديدا ما افعل، هذه هي طبيعتي. الامر كله يتعلق بالتركيز، وعندما تاتي الفرصه اعرف تماما ما يجب فعله. يعني الفرق كلها شغالة عشان الماتش او الماتشات اللي هتلعب. في بقى لقطة عاملة جدل جامد قوي. ايه هي بقى؟ انتوا عارفين ان بالوجان اللي هو المهاجم بتاع منتخب امريكا كان اتطرد في الماتش اللي فات، الماتش بتاع امريكا اللي فات اطرد. هو طبعا واحد من هدافي البطوله، واحد من هدافي المنتخب الامريكي، جاب 3 اجوال بس في ماتش البوسنه والهرسك. امريكا كسبت 2-0 بس هو بالوجان اطرد. فالاتحاد الامريكي طلب ان يتم رفع وتعليق هذه او هذا الكارت، الكارت الاحمر، لانه ده معناه انه هيغيب عن ماتش دور 16 لو كان العقوبه نفذت. فالفيفا قبل الطلب لدرجة ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب شكر الفيفا، قال انتوا اخدتوا القرار الصائب، اشكر الفيفا على اتخاذها القرار الصائب وتصحيح ظلم كبير. رجل يا كبير. المهم مدرب بلجيكا قال لك هل هذه هي كذبة ابريل؟ رودي جارسيا المدير الفني منتخب بلجيكا قال لك هذه كذبة ابريل يا جماعة، انتوا بتهرجوا. فهو في واحد يطرد، تقدموا التماس الطرد يترفع عشان يلعب ماتش دور ال 16 قدامنا. تهريج طبعا، يعني تهريج، بس طبعا الدوله منظمه بامريكا وكله شغال هناك في الجاتو. فتمام، ماشي ماشي يا عم، شوف بالوجان. بس في الاخر ربك ما بيتعاندش، ربك لو كتب ان بلجيكا هتكسب هتكسب، ولو انتوا تحيلتوا عشان امريكا تكسب برضو مش هتكسب. وان شاء الله بقى بلجيكا تكسب بقى في البلايند فيكم ان شاء الله النهارده، وربنا يكرم اخواتنا البلجيكيين لوكاكو، كي دي بي، كيفن دي بروين، عشان الحبيب صلاح برضه. فنتمنى نشجعهم النهارده ان شاء الله ويكسب. خلصت حلقتنا النهارده من كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للاتصالات لا سيما بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع استمرار التنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اليوم انطلقت بمدينة شرم الشيخ فعاليات الدورة 10 للمنتدى القاري السنوي لهيئة إدارة الانتخابات في الدول الأفريقية الذي تستضيفه الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء الهيئة الانتخابية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء إدارة العمليات الانتخابية من مختلف أنحاء القارة. فلسطينيان اثنان استشهد وأصيب عدد آخر صباح اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية شقة سكنية جنوب غرب مدينة غزة. مئات من رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على حرائق غابات واسعة النطاق في البرتغال اليونان وإسبانيا، فيما أرسلت إسبانيا وإيطاليا تعزيزات إلى البرتغال للمساعدة في إخماد حريق ضخم يواصل الاشتعال منذ أكثر من 3 أيام. اقتصاديا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أصدر حزمة توجيهات مشددة وعاجلة لكافة القيادات ورؤساء القطاعات والهيئات والمديريات التابعة للوزارة للبدء الفوري في تنفيذ التكلفة الرئاسية خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية والمتعلقة بأعداد برنامج وطني عاجل لخفض الأعباء المعيشية وضبط سلاسل الإمداد بالتنسيق الكامل مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية. رياضيا، ضمن منافسات كأس العالم يلعب البرتغال مع إسبانيا في 10 مساء اليوم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى

94 تسعينات وبس على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مستمعينا مستمعي راديو 90-90 في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أولى نشرات أخبار المونديال كأس العالم 2026، ونستهلها بأخبار منتخبنا الوطني، حيث منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن يخوض اليوم ممرنه الأخير قبل مواجهة الأرجنتين في دورة 16 من منافسات كأس العالم. تقام المباراة غدا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على استاد أتلانتا. كان المنتخب الوطني قد تأهل إلى دورة 16 بكأس العالم المرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه الجمعة الماضية على منتخب أستراليا بركلة الترجيح 4-2 في دورة 2030 للمونديال. حصد النجم الإنجليزي جود بلينغهام جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام المكسيك في دورة 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي المونديال بفوزه على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم بمدينة مكسيكو سيتي في المكسيك. توج النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل في دورة 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وحقق منتخب النرويج تأهلا تاريخيا لربع نهائي المونديال بفوزه على منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بمدينة نيويورك الأمريكية. النجم البرازيلي نيمار جونيور أعلن اعتزاله اللعب دوليا رسميا عقب خروج منتخب البرازيل من دورة 16 لبطولة كأس العالم، منهيا مشواره بقميص السلساو بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات. وأخيرا واليوم ضمن منافسة كأس العالم يلعب البرتغال مع إسبانيا في 10 مساء. كانت هذه أولى نشرات أخبار المونديال لهذا اليوم. النشرة القادمة تأتيكم في تمام 3:30 عصرا، فكونوا على الموعد.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: كانت مسرحية لدوريد لحام في سوريا الحبيبة. اللي يعرف مسرح دوريد لحام يعرف يعني ايه الدقة والالتزام. الستارة تفتح الساعة 8، يعني الساعة 8 بالثانية، بس في اليوم ده الستارة اتأخرت اكتر من ساعة. قبل ما تفتح الستارة طلع الفنان الكبير اعتذر لجمهوره وقال لهم لو عرفتوا السبب هتعذروني، كان لازم نستنى ضيوفنا ييجوا. عارفين مين ضيوفنا؟ ضيوفنا هم صوت العرب من القاهرة. والله زي ما بقولك كده، اللي اشتغلوا في الإذاعة المصرية خصوصا إذاعة صوت العرب يعرفوا قوي معنى وقيمة الجملة دي. لما كنا نروح أي بلد عربي ويكون معانا زميل أو زميلة من صوت العرب كانوا بيبقوا نجوم فوق العادة. ممكن التسقيف يستمر 5 دقايق متواصلة لما يتذكر اسم حد ارتبط بالإذاعة دي. واللي كانت حاضرة يومها في عرض الأستاذ دوريد لحام رئيسة الإذاعة ذات نفسها. صوت العرب ما كانش مجرد ميديا، مش محطة متميزة بتقدم برامج وأعمال ممتازة، مع أنها كانت بتعمل كل ده دايما، إنما اتعملت عشان تكون اسم على مسمى، صوت العرب من القاهرة. الجملة دي في الأول كانت اسم برنامج واحد بتذيعه المحطة الرئيسية اللي هي إذاعة البرنامج العام، لحد ما جه الدكتور عبد القادر حاتم وتولى عملية تحويل البرنامج لمحطة إذاعية كاملة. ودي عملية ما كانتش سهلة أبدا وقتها. إذاعة يعني طاقم مذيعين ومعدين محترفين كلهم واستوديوهات ومايكروفونات وشغلانة كبيرة، وكل ده بتمويل ومحتاج خبرة والوقت ضيق ومطلوب إنجاز سريع. دكتور حاتم قدر ينجز المهمة دي في أقل من سنة. يوم 4 يوليو 54 لعلع الصوت من استوديوهاتنا وأعلننا إن عندنا إعلام بيقود المنطقة كلها. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. من 10-11 بالليل على الراديو 90-90.

سيبك من السياسة، مش هي موضوعنا. الكلام هنا عن اللي بيسموه القوة الناعمة والريادة والكلام اللي بجد. وقتها كانت الجزائر الشقيقة تحت الاحتلال الفرنسي، والإذاعة تبنت قضية بلد المليون شهيد. وقتها كان كل بيت جزائري بيظبط مؤشر الراديو على إذاعتنا إحنا، لدرجة إن قوات الاحتلال وزعت عليهم أجهزة راديو مجانا في وقت كان الراديو فيه أغلى جهاز إلكتروني موجود. وكانت الأجهزة الفرنسية متصممة بحيث ما تجيبش صوت العرب، ما فيش صوت العرب. كانوا ياخدوا الأجهزة الفرنساوي يركنوها على جنب ويسمعوا إذاعتنا. صوت العرب كمان شهد التعيين أول رئيسة محطة سيدة، اللي هي السيدة أمينة صبري، أمينة هانم صبري زي ما كنا بنسميها، الست اللي كانت حاضرة مسرحية السيد دوريد لحام اللي فتحنا بيها الموضوع، واللي عطل المسرحية أكتر من ساعة عشان يستناها. اللي كان ورا ده كتيبة عمل بتشتغل بحماس ونشاط وحب وإيمان. سيبك من السياسة، السياسة دايما فيها وفيها، وبحورها واسعة وغميقة. كلامنا هنا مش عن توجه صوت العرب، إنما عن الشغل باحترافية والكفاءة والعمل بأقل إمكانيات ممكنة وأصعب ظروف ممكن تعيشها. صحيح نكسة 67 كانت ضربة كبيرة لحاجات كتير جدا، ومنها طبعا إذاعة صوت العرب، لكن فضلت الإذاعة تأدي دورها واتجهت لطريق تاني في السبعينيات، إنها تبعد تماما عن السياسة وتشتغل على الفن العربي والثقافة العربية، وتستضيف كبار الفنانين وتفضل تخاطب الشعوب اللي تعلقت بيها. صوت العرب كان الدرس في إنك إزاي توصل للتأثير، إزاي تكون الصوت المعبر عن 22 دولة من المحيط للخليج، إزاي تعلي اسم بلدك ودورها وتأثيرها وإنت ما عندكش سلاح غير الميكروفون. والله كانت أيام عظيمة، صدقوني زي ما بقول لكم كده.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكدت أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأحدى أهم وجهات الاستثمار في المنطقة، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وتطوير بنيتها التحتية واتساع سوقها المحلية بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة محمد عوض خلال مشاركته في ملتقى الأعمال المصري البلجيكي إن مصر احتلت المركز الأول إفريقيا والثاني عربيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، مؤكدا استعداد الهيئة لتحويل اهتمام الشركات البلجيكية إلى مشروعات واستثمارات فعلية مع التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء، الخدمات اللوجستية، الصناعة، التكنولوجيا والرعاية الصحية. وزير التموين شريف فاروق عقد اليوم اجتماعا مع مسؤولي احدى الشركات المصريه لبحث اليات التعاون في توفير حلول تمويليه وبنكيه متكامله للمستفيدين من مشروع القومي كاري اون، بما يسهم في تمكينهم من بدء مشروعاتهم والتوسع فيها ودعم استدامه اعمالهم. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت اليوم أنه تقرر مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال رسمي ورسمي لغات والمرحلة الابتدائية الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026-2027 حتى 15 من يوليو، والصف الأول الابتدائي حتى 31 من الشهر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأطفال للالتحاق بتلك المراحل وتخفيفا للعبء على أولياء الأمور. انطلقت بمدينة شرم الشيخ فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى القاري السنوي لهيئة إدارة الانتخابات في الدول الإفريقية الذي تستضيفه الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء الهيئة الانتخابية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء إدارة العمليات الانتخابية من مختلف أنحاء القارة. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 28 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك صرح بأن الدولة تثق في قدرة الشباب المصري على تحويل مصر لمركز إقليمي للخدمات الرقمية والابتكار، موضحا أن لدينا كوادر مؤهلة، مهندسين، مطورين ومتخصصين، ومنظومة تكنولوجية متنامية، وبنية تحتية رقمية جاهزة لتصدير الخدمات. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح المركز الجديد للخدمات الرقمية لإحدى الشركات لمياه الغازية بالقاهرة. ورياضيا، منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن يخوض اليوم مرامه الأخير قبل مواجهة الأرجنتين في دور 16 من منافسات كأس العالم. تقام المباراة غدا في تمام 7 مساء بتوقيت القاهرة على استاد أتلانتا. كان المنتخب الوطني قد تأهل إلى دور 16 بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه الجمعة الماضية على منتخب أستراليا بركلة الترجيح 4-2 في دور 32 للمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

بدنا نروق بدنا نهدى شوي وقرب بعض اللوق. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق.

0: بلاش وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: النجمة صفاء أبو السعود.
3: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالية هدفها الحياة.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكدت أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أهم وجهات الاستثمار في المنطقة، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية واتساع سوقها المحلية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة محمد عوض خلال مشاركته في ملتقى الأعمال المصري البلجيكي، قال إن مصر احتلت المركز الأول إفريقيا والثاني عربيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، مؤكدا استعداد الهيئة لتحويل اهتمام الشركات البلجيكية إلى مشروعات واستثمارات فعلية، مع التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء، الخدمات اللوجستية، الصناعة، التكنولوجيا والرعاية الصحية. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أنه تقرر مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال رسمي ورسمي لغات والمرحلة الابتدائية الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026-2027 حتى 15 من يوليو، والصف الأول الابتدائي حتى 31 من الشهر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأطفال للالتحاق بتلك المراحل وتخفيفا للعبء عن أولياء الأمور. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زيد العزة من مصر إلى غزة 28 بعد 200 التي دخلت اليوم إلى قطاع غزة حملت عدة أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، ووصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 1,000,000 طن. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك صرح بأن الدولة تثق في قدرة الشباب المصري على تحويل مصر لمركز إقليمي للخدمات الرقمية والابتكار، موضحا أننا لدينا كوادر مؤهلة وجاهزة لتصدير الخدمات. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح المركز الجديد للخدمات الرقمية لأحد الشركات للمياه الغازية بالقاهرة. ورياضيا، منتخبا البرتغال وإسبانيا يلتقيان في 10 مساء في دور 16 من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية إنتل.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة لمناقشة مستجدات العمل وعدد من الملفات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم المنظومة الصحية وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى. شهد الاجتماع مناقشة مستجدات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ودعم عمليات زراعة القرنية، بالإضافة إلى حملة دعم مرضى الأمراض الوراثية والنادرة. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أكد حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة المتحدة ودعم الاستثمارات المتبادلة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على استمرار الحكومة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وتذليل التحديات أمام المستثمرين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الاستثمار للسفير البريطاني لدى مصر. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زيد العزة من مصر إلى غزة 28 بعد 200 التي دخلت اليوم إلى قطاع غزة حملت عدة أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة. ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، وصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 1,000,000 طن. اقتصاديا، البورصة المصرية شاركت في فعاليات مؤتمر بناء البورصات الإفريقية بتنزانيا. وأكد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة أهمية تعزيز مكانة سوق المال المصري ضمن منظومة أسواق المال الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد حراكا دوليا بالتعاون مع مختلف أطراف السوق بما يدعم جهود تطوير ويعزز تنافسية السوق وجاذبيته الاستثمارية. ورياضيا، منتخبي البرتغال وإسبانيا يلتقيان في 10 مساء في دور 16 من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: أي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
1: أهلا بكم. الدولار في البنوك كسر 49 تحت. يعني إيه كسر 49 تحت؟ ما بقاش الدولار يساوي 49، بقى الدولار يساوي 48.90 قرش، 80 قرش. طيب، في أول 3 مع بداية الحرب على إيران كان الدولار عامل حوالي 47.30 قرش، لكن جم الناس الأجانب اللي بيستثمروا هنا في حاجة اسمها أدوات الدين، يعني بيسلفوا الحكومة وبياخدوا السلف بالفايدة ويخرجوا، كل ده بالدولار. راحوا مطلعين 16 مليار دولار. قالوا للبنك المركزي، بقول لك ايه، المنطقة كده قلق وفي حروب يا عم، دي فلوس انا عايزها. طبعا ما كانش شخص واحد، مؤسسات، شركات الى اخره. خرجوا ب 16 مليار دولار. بس هما كانوا داخلين بكام؟ ب 47.5 كده، يبقى كسبوا الفايدة 20% وخرجوا بنفس السعر. فالبنك المركزي قال لهم ماشي، خروجكوا ده يعني ايه؟ ان الدولار سعره هيرتفع. دخلته ب 47 بس هتخرجوا بقى ب 52 و54. فالدولار سعره ارتفع ل 54 جنيه. اول الدولار سعره ما بيرتفع، انا وانت عارفين ايه اللي بيحصل في البضاعة وفي السوق، الاسعار كلها بتولع، لدرجة في معارض وموزعين سيارات ووكلاء سيارات قفلوا البيع. قالك عم احنا مش هنبيع لحد ما نشوف الدنيا. وفي اللي قالك لا بص انا مش هقفل البيع، بس هعمل اوفر برايس، يعني سعر ازيد على العربيات من 100,000 وانت طالع ماشي، بس حضرتك شاري العربيه بالرخيص. قالك لا، ما انا لما ابيع لك اشتريها بالغالي. طب يا عم استنى، ما الحرب هتخلص يعني. هو كده. وجت شركات الادويه راحوا مكلمين الحكومه، قالوا لهم بقول لكم ايه، بقول لك ايه يا حكومه، انت مسعراري الادويه على سعر 47.5، دلوقتي الدولار عامل 54. ابتدى كل حد يزود على البوط. حلو، تيجي تكلم اي حد يقول لك ايه، الدولار طلع. ماشي يا عم الحاج، حتى الست اللي بتبيع الجرجير والفجل الدولار طلع. طيب، وضعت الحرب اوزارها زي ما بيقولوا. الدولار النهارده يا عسل نزل من 54 جنيه لاقل من 49، ومرشح للهبوط. تخيل هينزل تاني. معقول هينزل تاني؟ هينزل تاني. طيب هنعمل ايه لما هينزل او نزل؟ مفروض اوتوماتيك نخفض الاسعار، صح ولا غلط يا رجالة؟ صح طبعا، لازم الاسعار ايه تنزل. طيب الاسعار هتنزل ولا احنا عندنا قاعدة شهيرة بتقول السعر اللي بيطلع ما بيرجعش تاني؟ انا بديق لك الموضوع حبة حبة. يبقى احنا كده عايزين نقول ونتكلم بلسان المواطن والمستهلك الى كل تجار مصر وكل الموزعين وكل البياعين وكل الوكلاء وكل اي حد بيبيع للمواطن سلعة، زي ما انت رفعت السعر ل 54، احنا بنقول لك يا باش مهندس، يا هندسة، يا راجل، يا طيب، يا حج، الدولار نزل، خفض لي الاسعار. اول رد هيقوله لك ايه؟ ماشي هخفض الاسعار، بس البضاعة اللي حاليا انا ببيعها انا مستوردها على 54 جنيه. ماشي، قول لي بقى البضاعة اللي عندك دي هتخلص امتى؟ ما انت بتقوليش البضاعة اللي عندك هتقعد 10 سنين، بقى ده الدورة ايه، اسبوع اسبوعين يعني. يبقى عايزك تخفض لي الاسعار. فات على تخفيض سعر الدولار حوالي 3 اسابيع، ما هو منزلش من 54 ل 48 و 80 قرش فجأة، ده كل يوم عمال ينزل شوية. طيب ايه المطلوب دلوقتي؟ الاسعار بقى تنزل. ما انتوا قلتولنا ان الاسعار الدولار لما بيطلع لازم نزود الاسعار، يبقى احنا برضو سمعنا كلامكم وبنقول لكم الدولار لما ينزل خفضوا لي الاسعار. الكلام ده يزعل حد؟ مفروض لا، والا احنا هنطالب في وسائل الاعلام والمستهلكين قطعوا بقى السلع اللي مش عايزها سعرها ينزل. وارجع للكلام اللي قاله الرئيس السيسي من كام سنه، الحاجه اللي سعرها يغلى ما تشتروهاش، قطعوها. فبدل ما نطلق حملات مقاطعه وانت هتتاثر كتاجر، ما تيجي ناخدها من قصيرها كده وترجع تتمن الحاجه بسعرها الطبيعي. ده انت قعدت يا راجل عمال تفتح زيادات ايه، وكل واحد معدي جنب الحيطه يقول لك يلا زود الدولار طلع، مش كده؟ فين الرحمه بالمستهلك؟ مفيش رحمه. يبقى ممكن المستهلك او المواطن البسيط مش متابع الدولار بكام في البنك، هو اساسا ملوش حساب في البنك، رغم مهم قوي ان يبقى لك حساب في البنك، حتى لو معكش فلوس لازم تفتح حساب. طيب يبقى احنا دلوقتي بنطالب السادة اعضاء مجلس النواب والسادة اعضاء الحكومة الموقرة، هم ليهم اتصالاتهم بالغرف التجارية وبكبار الموزعين والتجار، لو سمحتم لو سمحتم رجعوا اقعدوا مع التجار دول ورجعوا لنا الاسعار زي ما كانت. والكلام اللي بنقوله ده بنقوله بالعربي، مش محتاجه نقاش. حقك كمواطن، حقك كمستهلك ان الدولار نزل. طيب هو الدولار هيستمر للنزول؟ لا، هقول لك المفاجاه بقى بس بعد الفاصل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90 البنك الأهلي المصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 ل 3 العصر على الراديو 90 90.

قبل الفاصل كنت بكلمك على تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وإن الدولار نزل من 54 جنيه إلى 48 80 قرش 90 قرش حسب بقى البنوك يعني. وقلت لك هو الدولار مرشح للنزول؟ طب إيه اللي بيخلي الدولار ينزل؟ إن إحنا عندنا وفرة ولله الحمد، ولله الحمد كمان مرة، من العملة الصعبة. وفرة حلوة عندنا سياحة ولله الحمد شغالة، مفروض تعمل لنا 21 مليار دولار السنة دي إن شاء الله. قناة السويس ترجع تشتغل زي الأول ويرجع لنا 10 مليار دولار بتوع قناة السويس. عندنا تحولات المصريين العاملين في الخارج لهم مننا كل تحية ومودة واحترام، هتصل إلى رقم فلكي حوالي 42 مليار دولار. عندنا صادرات في حدود 50 مليار دولار. طبعا عندنا في المقابل حاجات تانية، عندنا أقساط ديون بندفعها بالدولار، عندنا استيراد قمح دقيق سكر يعني حاجات كتيرة، أدوية استيرادنا فاتورة الاستيراد معدية 85-90 مليار. لكن عندنا وفرة من الدولار، فطبيعي الدولار ينزل. حلو قوي. تقريبا انت البلد الوحيدة المستقرة في المنطقة ولله الحمد والفضل. طيب في مؤسسات مالية دولية زي موديز وحاجات كتيرة يجوا يقولوا لك احنا نتوقع سعر العملة دي مقابل الدولار يعمل كذا خلال 6 شهور جاي، بيتوقعوا ان الدولار امام الجنيه سيستمر في التراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 43 جنيه. أول الدولار بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى ما يوصل لهذا الرقم إحنا هننزل نرقص في الشارع. ده رقم ما شفناهوش بقالنا سنين. ونشكر الحكومة ونشكر البنك المركزي واشكر أي مسؤول في الشارع وبوس راسه كمان على إنه قدر مع زميله المسؤولين يوصلون الدولار ل 43. حلو قوي ده لما ينزل يعني. ده معنى وانا مغمض كده، وانا مغمض يعني، ان دخلي على الاقل على الاقل زاد 20%. بس يا خير المصنع اللي انا شغال فيه ما زادش 20%، والميكروباص اكرته 70. ايه ده بس؟ ده معنى ان الاسعار لازم تتراجع 20%. يا خير مفيش حاجة ما بتتراجعش، لا ده غصب عن اي حد لازم هتتراجع، ما هو السعر نزل اهو. طيب لما السعر هينزل ده معناه ان الالف جنيه اللي كنت بشتري بيها 10 حبات بطاطس مثلا هيبقوا 15 حبة، او اشتري نفس العشرة ب 800 جنيه. انا بدي مثال للتبسيط. وساعتها هنطالب ان البنزين سعره يقل والغاز والكهرباء حاجات بقى، اما الاسعار لما بتنزل. الحاجة الوحيدة اللي هتتأثر بان سعر الدولار ينزل جامد ايه هي؟ التصدير، المصدرين. لان طول ما عملتك امام الدولار منخفضة مساحة التصدير بتزيد. بس تعالى نتكلم بصراحة، انت بتصدر بحوالي 50 مليار دولار، عايز اقول لك نصهم يعني حوالي 25 مليار دولار مكونات اجنبية داخلة في السلعة اللي بتصدرها. يعني لو انت بتصدر تكييف للخارج ولا تلاجة انت بستورد الموتور يعني. فايه اللي هتأثر، ال 25 مليار دولار ولا ال 110 مليون؟ اكيد مصلحة ال 110 مليون. يبقى هناك بلغة الاقتصاد اتجاه هبوطي، بص ترند كده هبوط، ان الدولار سوف يتراجع. ده يعني قوة شرائية اكبر للجنيه. ممكن بعض المسؤولين البعض يحسبها اقتصاديا ويقول لك لا ده هيأثر بقى على التصدير وكلام ده. لا ما يأثر، انا عندي 110 مليون عايزين ياكلوا ويشربوا، يشتروا لبس، يدفعوا مدارس. خلي بالك ما الدولار لما هينزل ان شاء الله عند الارقام دي المدارس ما ينفعش تبقى بنفس الاسعار، لازم تتراجع 20%.
وإلا تنطبق علينا مقولة فعلا إن الحاجة اللي بتزيد في مصر مش هتنزل أبدا. مين اللي هيبدأ ويضرب لنا المثل؟ المؤكد الحكومة. والمؤكد إن الحكومة والسادة أعضاء البرلمان الموقرين هيقعدوا مع السادة أعضاء أيضا الغرف التجارية المحترمين ويقولوا لا الأسعار بقى لازم تنزل. بس خلي بالك أنا مش عايز اللقاء ده يحصل ونستناه لما الدولار لما أقصى يبقى ب 43 ولا 45. الدولار حضرتك نازل دلوقتي ونازل من ال 54 ل 48 وكسر، يبقى لازم الأسعار تنزل. لو أنت جبت ال 54 على ال 8 يعني النزول ده يساوي كام؟ النزول ده يساوي حوالي 10%. يعني مفروض أسعار سلع كتيرة ارتفعت الفترة اللي فاتت تنخفض 10%. ده وانت مقمط بالمناسبة، ده حقي. ممكن البعض يقول لي بس ما تنساش ان في الوقت الدولار كان ب 47.5 وقت الحرب كان سعر البنزين والسولار ما زادش لكن زاد 3 جنيه. ماشي انا معك يا عم، ما تنزليش 10%، انزلي 7% 5%، بس لازم تنزل. اديني يا اخي احساس ان الاسعار طالعة نازلة كده. اذا كان الدولار طالع نازل والجنيه طالع نازل يبقى اسعار السلع ما تطلعش وتنزل، صح ولا غلط يا اخوانا؟ مش احنا بنتكلم بالعقل كده؟ احنا لا بنهاجم تجار ولا مصنعين ولا حاجة. انا بقول لك حقي كمستهلك وحقك كمنتج، طالما زودت لأسباب والأسباب دي زالت ما بقتش موجودة يبقى رجع للأسعار. نطلع فاصل.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

زمان حتى في الافلام بتيجي يعني ايام الامتحانات يعني اللي هو يظبطه طالب معاه ايه، كان حاجه زمان كده اسمها البرشام، ورقه بقى مكتوبه، ورقه صغيره مكتوبه ايه بحروف صغيره، وكان في ناس محترفين يعملوا البرشام ده ويتداولوه يعني، والطالب يخش يروح حطه في القميص، في ايد القميص مثلا الشمال، وقفل عليه بالزرار، واول ما تبدا الامتحانات لا غالبا المقرر في البرشام ده، يقعد بقى ينقل والكلام ده لحد ما يظبطه ايه المراقب. الكلام ده فين؟ كان زمان بقى ايام جد وجدك وابويا وابوك. الدنيا النهارده اتغيرت، الغش عمال اقرب مثلا حاليا واحنا عندنا امتحانات ثانويه عامه، يقول لك بقى بسماعات البلوتوث، لدرجه انهم ظبطوا امبارح فينا قبل الامتحان في لجنه واحده 30 سماعه. يا نهار ابيض 30 سماعه. طب ازاي يا اخوانا كده اهو؟ طب احنا ليه لازم نقاوم الغش؟ لانه بيضرب مفهوم العداله في الامتحان. انت حضرتك ما ذاكرتش فبتسرق او بتتساوى في مجهود شخص اخر ذاكر. واذكر ان احد عمداء كليات الطب كتب مؤخرا على صفحته على الفيسبوك، قال يا اخوانا تعالوا شوفوا نتائج امتحانات سنة اولى الطب، في طلبة سايبين الورق فاضي، دول الطلبة اللي غشوا، بس لما دخلوا كلية طب حجزوا كرسي او مقعد مكان طالب ممتاز كان يستحق ده. علشان كده احنا لازم نواجه الغش. احدى الظاهرة تغش مثلا، احد الطلاب دخل مع مروحة صغيرة كده، مروحة بطارية اهو هيدي فيها حاجة، وشغلها قدام المراقب، لاحظ انه كل شوية يبص على المروحة، فلا حطت بقى ورق وحاجات ومزبط نفسه، استخدم المروحة كأداة غش. كأداة غش. في دلوقتي امتحانات قادمة، فيزياء، وكان في كيمياء الخميس اللي فات. طيب احدى يعني والدة امر احد الطلبة في الثانوية العامة اتصلت بيا وبتقول لي عايزين نلفت انتباه السادة المصححين في امتحانات الثانوية العامة، خاصة في المواد العلمية، علم علوم زي الفيزياء والكلام ده وما شابه، في معادلات هم بيحلوها الطلبة، عشان يوصل للحل النهائي لازم مثلا يعمل من الخطوة واحد للخطوة 10، وبيبقى معاه ورقة فاضية يكتب عليه الخطوات اللي عملها، وعلى أساسها بيختار الإجابة في كراسة الإجابة 1 2 3 4، يعلم على كذا. الطالب اللي بيغش هيعلم 1 2 3 4 بس مش هيكتب الخطوات اللي عملها. فبتقول لو سمحت يا ريت تقول للمصححين لو سمحت ان ايه، ان انتبهوا للورقة المضافة لطالب الثانوية العامة، اللي مش هيكتبها يبقى اعرف انه هو ايه غش. تخيل وصلنا حتى اولياء الامور يبقوا منتبهين لايه. طبعا هتستمر الشكوى الدائمة من امتحانات الثانوية العامة. الشكوى العامة حاليا ان الامتحانات اطول من الساعات المحددة للامتحان، يعني لو محدد 3 ساعات يقولك الامتحان ده يتحل في 3:30 4. الام او الاب ولي الامر من المؤكد انه مش دارس هذه المادة، بس بيستمع لمين؟ لرأي ابنه الطالب. علينا كوزارة التربية وتعليم، وهذه رسالة لهم، ان هم يضعوا هذه الامور في اعتبارهم اثناء التصحيح. اثناء التصحيح احنا مش غاويين يعني، او المسؤول مش غاوي انه هو يعني يصعب الدنيا على اولياء الامور والطلبة، لانهم بصراحة يعني سنة الثانوية العامة دي بقت سنة صعبة. نطلع فاصل قصير.

الذهب اليومين دول متذبذب، والذهب حاجة مهمة عند قطاع كبير من المصريين. وعايز اختم حلقتي واقول كلمتين في هذا الموضوع. عمال اقرأ تصريحات لعدد من كبار تجار الذهب، عمالين يقولوا للمواطن الذهب دلوقتي شرخ وهيشرخ تاني وبدأ يصعد. هي كل القصة ان الجرام زاد 200 جنيه بس، هل وصل للأسعار اللي قبل كده؟ الإجابة لا. طب ايه قصة ان احنا عمالين نزق المستهلك عشان يشتري؟ عارف زي العقار كده، ايه اللي هيشتري ده؟ المرحلة الاولى والتانية خلصت وبتاع، وهو قاعد بينش جوه. انا ما بحبش الشغلانة دي ولا الطريقة دي. لا، تعال نروح للمؤسسات الدولية العالمية وادخل على الانترنت واقرأ، يعني هتلاقي كل المؤسسات بتقول لك الذهب من هنا لآخر السنة، لآخر السنة. ما معناه يعني؟ لو زاد يا سيدي 10% يبقى كرامة، لكن مش هيصعد أكتر من كده. وبيقول لك تعال بقى نشوف السنة الجديدة اللي جاية بإذن الله 27 التوجه العام. يعني عدو الذهب هو أن يقوم البنك المركزي الأمريكي اللي هو الفيدرالي برفع سعر الفايدة، على طول الذهب بيروح إيه؟ نازل. فما تسمعش الكلام ده. طب الذهب حاليا سعره جاذب للشراء؟ اه جاذب للشراء، بس تدخل عليه بصدر جامد. النصيحة الغالبة يقول لك ايه؟ ما تشتريش مرة واحدة، قطع الشراء واعمل متوسط. لكن جاذب اه، بس لو اشتريت دلوقتي اقعد جنبه سنة، على الاقل هتقعد جنبه سنة علشان يعمل لك معادل ربحية جاي. حبيت اقول الجملة دي بس علشان عدد من حضراتكم مهتم بموضوع الذهب. كل التحية ليكم، كل الخير لبلدنا. حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. شهد الاجتماع استعراضا للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، حيث أشار المهندس خالد هاشم إلى أن رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار. وفي هذا الشأن وجه الرئيس السيسي بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدف الاستراتيجية بتوقيتات زمنية، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الانتاج العالمية بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية. هذا واستعرض وزير الصناعة خلال الاجتماع خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات. وفي هذا السياق أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، مشددا على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلبة، مؤكدا أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات والموقف التنفيذي للمشروعات والمناطق الصناعية، واستعرض وزير الصناعة كذلك ما يتعلق بالمبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي. وأكد الرئيس السيسي أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فضلا عن العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي مع الدول الإفريقية. وفي نهاية الاجتماع شدد الرئيس السيسي على ضرورة التنفيذ الكامل للخطط والمستهدفات والالتزام بالأطر الزمنية ذات الصلة بالتنفيذ وأهمية تطبيق الرقمنة والسعي الحثيث لانخراط القطاع الخاص بشكل واسع في عملية التصنيع بمصر والعمل بجدية وبشكل فوري لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في المجال الصناعي، مؤكدا سيادته على أهمية الاهتمام بالتدريب المهني واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الصناعات. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شهد مراسم التوقيع على إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة بين مصر وفرنسا، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفي كلمة له أكد وزير الخارجية أن توقيع إعلان النوايا يمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وفرنسا ويجسد خطوة جديدة نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها في أبريل 2025. هذا وثمن وزير الخارجية التزام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والتدريب المهني وتنمية المهارات وتوفير فرص العمل، كما أشار إلى نجاح المقاربة الوطنية الشاملة التي تنتهجها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بما يعكس التزام مصر بحماية حدودها وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه رسميا، وذلك عقب اعتماد الدول العربية بالإجماع تعيينه أمينا عاما لجامعة الدول العربية. وأكد الوزير عبد العاطي أن اعتماد السيد نبيل فهمي يعكس الثقة الكاملة للدول العربية الشقيقة في الخبرات الدبلوماسية الرفيعة والقدرات المتميزة التي يتمتع بها، معربا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد. وشهد اللقاء تناول أبرز التطورات الإقليمية بما في ذلك تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في لبنان والسودان وليبيا ومستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا، البورصة المصرية شاركت في فعاليات مؤتمر بناء البورصات الإفريقية بتنزانيا، وأكد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة أهمية تعزيز مكانة سوق المال المصرية ضمن منظومة أسواق المال الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد حراكا دوليا بالتعاون مع مختلف أطراف السوق بما يدعم جهود التطوير ويعزز تنافسية السوق وجاذبيته الاستثمارية. ورياضيا، منتخبا البرتغال وإسبانيا يلتقيان في 10:00 مساء في دور 16 من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مساء الفل والسعادة، وأهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. حلقة النهاردة 2/6/27 الساعة دلوقتي 3:13. أهلا بيكم في حلقتنا، معاكم محمد نشأت شيماء حافظ. ومساء الفل يا نشأت.
2: يا مساء الفل يا شيمو، ومساء الفل على حضراتكم جميعا. يا رب الأمور كلها عند كل الناس تبقى بخير، كلنا بنستعد وبنجهز ومنغيرش أماكننا وحافظين أماكننا اللي اتفرجنا فيها على الماتشات اللي فاتت عشان نتفرج بيها إن شاء الله بكرة على المباراة المصيرية ما بين مصر والأرجنتين في دور 16 لكأس العالم، الدور اللي عمرنا ما وصلنا له في حياتنا، الدور اللي فيه أكبر وأهم 16 دولة في العالم في كرة القدم، الدور اللي اسمنا منور فيه كده وبالبلدي كده اتعش. احنا تمام جدا احنا زي الفل
1: الحمد
2: بس
1: لله.
2: يعني كل ما بنروح لدور لا يا جماعة بنلعب فرقة كبيرة، بنلعب المصنف الثاني على مستوى العالم، بنلعب ميسي هذا المخلوق الفضائي اللي مش من كائنات البشر كده،
1: بس احنا عندنا برضو مخلوق قوي جدا اعتذر
2: طبعا، يعني عندنا بقى كتيبة كمان،
1: عندنا لعيبة جامدة
2: امام عاشور، وعندنا المجموعة طبعًا كلها، والقائد الكبير حسام حسن اللي حقق انجاز ولا اروع. فبإذن الله عارفين ان الماتش تقيل قوي، بس من جوانا كده يعني لا عندنا،
1: انا متفائلة جدا على فكرة،
2: وحنروح
1: إن شاء الله.
2: يعني شكلها كده رايح ان شاء الله
1: ان شاء الله. عايز اقول لك يعني ناس كتيرة جدا بقى عندها قناعة، ويمكن احنا في الاول كنا بنتمنى بس ايه اللي هو نكسب، لكن المفاجآت اللي بيفاجئونا بيها المنتخب بيحسسك انك طموحك عالي قوي. انا عايز البطولة، انا مش بالزبط. بس عايزة اكسب وابقى وصلت الدور 16، لا انا عايزة اوصل للاخر. فطول ما عندنا يعني اصرار وعزيمه ويقين ان شاء الله نوصل، ليه لا
2: ان شاء الله باذن الله. توقعاتكم للمباراه هنتكلم فيها كتير جدا النهارده، وهنعرف كده مع بعض ايه الاشياء اللي ممكن نعملها، اللي انتم خايفين منه، اللي انتم شايفين يا رب يحصل. بعض الانباء كده عن اصابه ميسي، فماشي الحال يعني ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، هل هو سليم ولا لا، بنحاول نجيب الاخبار دي. معسكر المنتخب نعتقد تماما انه زي الفل باستثناء اصابتين بس عندنا احمد فتوح ومحمد عبد المنعم اللي لسه شفاءه ما اكتملش بالكامل، لكن الباقي جاهز ومية مية.
1: عايز افكركم بسؤال مسابقتنا اللي مستمره لشاي التفاريح. ايه الدوله العربيه اللي بتشتهر بشاي النعناع كجزء لا يتجزا من ضيافتها؟ ابعتوا اجاباتكم الصحيحه على 199 او على الواتساب بتاعنا 010-490-904 او صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح،

0: مرة تانية لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. مساءكم فل ورد وياسمين, وبفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة ومسابقة شاي تفاريح. ايه هي الدولة العربية اللي مشهورة بشاي النعناع كجزء لا يتجزأ من ضيافتها؟ ابعتوا اجاباتكم الصحيحة على الاسماس 199 او على الواتساب بتاعنا 010-499-4 وتليفوننا 218-10-866, اما صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90.
1: من ضمن الحاجات كده اللي دايما نتكلم فيها يقولك ايه, الواد ورث صفة من اهله, نفسه ومنية حياته اهله يقولك يا رب ما كانش تورث الصفة دي. في صفة دايما كده بتورثها من باباك او من مامتك او من جده او من تيتا, هم نفسهم بيبقوا متضايقين من الصفة دي, تقولك ده طالع عنيد زي ابوه, ده طالع مش عارف ايه زي والدته, ده طالع مش عارف ايه زي ايه. فدايما الصفات دي رغم ان احنا ورثينها منهم, لكن تلاقيهم هم نفسهم متضايقين قوي مننا. مين حصل له الحاله دي ومين وارث صفه اهله نفسهم متضايقين جدا جدا منها رغم ان هو وارثها منهم؟
0: وكمان عايز اسالك سؤال, ايه الصفه اللي نفسك ولادك ما يورثوهاش منك؟ يعني في صفات كتير انت بتبقى متضايق من نفسك فيها بس مش عارف تغيرها, زي مثلا العصبيه, زي مثلا الاسراف, زي مثلا حاجات كتير. فانت ايه الصفه اللي فيك مش عايز ولادك يورثوها منك؟ ابعت لنا على 199 او على الواتساب 010-499-4. يلا نسمع رامي صبري ونرجع على طول, خليكم متابعينا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخبا البرتغال وإسبانيا يلتقيان في العاشرة مساء في دور 16 من بطولة كأس العالم. هاري كين ينفرد بصدارة هدفي ركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم برصيد 6 أهداف. والمنتخب المكسيكي يحقق إنجازا تاريخيا رغم توديعي المونديال بتسجيله أعلى رصيد تهديفي له في جميع مشاركاته بكأس العالم برصيد 10 أهداف.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف

راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة ثانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. لسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي وبنكمل حلقتنا الحمد لله يعني. وعايزة أقول لكم على عندنا أخبار كتيرة جدا جدا، وكنا مسألكم في أول حلقة إيه هي الحاجة اللي أنت ما نفسكش ولادك يورسوها منك، أو أنت ورست إيه صفة من أهلك وهم متضايقين إن أنت ورستها. ابعتها وقول لنا على 199 أو كلمنا على 2-18-10-8-66.
2: طيب بسرعة كده بقى خلونا نروح لزميلي العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرورية. يا محمد مساء الفل.
3: مساء الفل يا نشأة، مساء الفل يا شهماء، أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: أهلا بيك.
2: دلوقتي بقى تعال أقولك إزاي توصل.
3: إزاي توصل النهاردة نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة وأبرز ما شهدته بعض الكثافات المرية وأعلى كوبري حنية الزيتون باتجاهين، وبعض الكثافات اللي بدأت تتواصل أعلى كوبري حدايق القبة اللي جاي من مناطق مدينة نصر ومتجه لمناطق سكة الوايل والزاوية الحمراء. إزاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة على طول دلوقتي نروح نستخدم كوبري سرايا القبة محور صلاح سالم، أحجام النهاردة متفرقة، هنروح نستخدم النهاردة محور النصر أو الخليفة المأمون، أعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو وأحجام النهاردة مرتفعة معانا نسبيا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والأعطال المتكررة أعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو، عشان كده بيفضل إن احنا بنستخدم باقي الكبار الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة أو المسطحات الأرضية أو اللي خارج دلوقتي من مناطق مصر الجديدة ومتجه لمناطق وسط البلد، نروح نستخدم محور روكس الجديد واللي جاي من مناطق القاهرة الجديدة ومدينة نصر ومتجه لمناطق وسط المدينة، نروح نستخدم محور جيهان السادات. ونفق الأزهر النهاردة هيكون بديل عن كوبري الأزهر اللي بدأ يشهد بعض الكثافات المرية في نطاق منطقة الكورنيش، بتقابلنا بعض الأحجام المرية عند منطقة السلام الدولي اللي خارج من مناطق المعادي ومتجه لمناطق وسط البلد، عشان كده هروح نستخدم النهارده محور الاوتوستراد وكوبري الحضارات. بعض الأحجام في نطاق مدينة نصر عند منطقة عباس العقاد المتجه لميدان الساعة هروح نستخدم مكرم عبيد، ومنطقة المنهل بعض الكثافات المرية في شارع حسن المأمون المتجه لمناطق النادي الأهلي هروح نستخدم النهارده شارع مصطفى النحاس. وكده ده احنا طمننا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
1: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات الجديدة النهاردة بدأت تتواصل في اللي جاي دلوقتي من مناطق التكات وكورنيش العميزة ومتجه إلى إشارة ميدان الجيزة، مستخدم شارع مراد بعض الكثافات المرية، وبعض الأحجام اللي بدأت تتواصل أعلى كوبري الدق اللي داخل على شارع ثروت ونكمل على مطلع محور صفت، عشان كده اللي جاي من مناطق المهندسين والدق ورايح مناطق فيصل وهرم هنروح نستخدم النهاردة شارع جامع الدول العربية ونطلع منه على شارع السودان. محور الفريق كمال عامر بتقابلنا بعض الكثافات المرية المتجه للدائري عند منطقة عمرانية، هنروح نستخدم النهارده شارع ربيع الجيزي. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المرية داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الدائرية المهدمة داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيابة مرية، بعض الكثافات أعلى منطقة الدائري اللي جاي دلوقتي من محور صفت ومتجه لمناطق القصر الأرضي نتيجة إن كان عندنا مصادمة. الإدارة العامة للمرور وجهت بنشر كافة الخدمات المرية وتم رفعها بيتم تسيير الحركة المرية، عشان كده بيفضل النهارده إن احنا بنستخدم النهارده كل اللي خارج من محافظة الجيزة وأماكن محافظة الجيزة هنروح نستخدم مطلع محور أحمد عرابي هيكون بديل. بعض الأحجام أيضا اللي بدأت تتوسط في اللي خارج دلوقتي من مناطق ميدان شبرا منطقة شبرا الخيمة وميدان المؤسسة وداخل على طريق الزراعة متجه لمحافظات أقاليم الوجه البحري هروح نستخدم محور بنا الحر. في نطاق محافظة الإسكندرية الأحجام بدأت تتوافد في أعلى كوبري أبيس هروح نستخدم كوبري العوايد، ومحور أبو قير منطقة جين كريس وكفر عبده وميدان الوزارة هروح نستخدم محور المحمودية الجديد، ومحور 14 مايو بتقابلنا بعض الكثافات المرية هروح نستخدم محور ألبرت الأول. في نطاق مدينة الإسماعيلية الكثافات بتتوافد في شارع أنور السادات ومنطقة شارع المدارس هروح نستخدم النهارده شارع الجمهوريه امام مدينه الزقازيق. الاحجام بدات تتواصل اللي جاي دلوقتي من مناطق شارع المحافظه متجه لميدان الثانيه واعلى كوبري العبور بعض الكثافات هو شارع سعد زغلول هنروح نستخدم شارع احمد ماهر. من مدينه بورسعيد الاحجام بتقابلنا في شارع سعد زغلول، وبعض الكثافات اللي بدات تتواصل في منطقه الاستثمار في شارع الابوتي تقاطعه مع شارع محمد علي هنروح نستخدم شارع اشاره الشاحنات. نروح لمدينه طنطا الكثافات بتقابلنا النهارده في ميدان ستونه وبعض الكثافات في شارع المديريه وميدان المحطه هنروح نستخدم شارع الحكيم. اما من مدينه المنصوره الكثافات بدات تتوافر في شارع الجمهوريه وشارع جهان السادات المتجه الى حي الجامعه. هروح نستخدم شارع الجلاء. من مدينه دمياط الكثافات بدات تتوافر في اللي جاي دلوقتي من طريق كفر البطيخ ومتجه لميدان الشعبيه وهو شارع السنانيه. هروح نستخدم النهارده شارع الحربي. اما من نطاق مدينه دمنهور الكثافات بتتوافر في شارع عبد السلام الشاذلي واحمد عرابي وشارع المعهد الديني والوحده العربيه. هروح نستخدم شارع صلاح سالم ونروح لمحافظات الوجه الابني ومحافظه الفيوم. بدات تقابلنا بعض الكثافات المريه في شارع النبوه المهندس المتجه لميدان النسله هو شارع سعد زغلول. هروح نستخدم شارع الفاروق عمر. اخيرا من محافظه اسيوط الكثافات بتتوافر في كورنيش الابراهيميه وبعض الكثافات في شارع يسر راغب وشارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط. عشان كده هروح نستخدم شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
4: ها وصلت؟ انا كده اطمن.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الشكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. شهد الاجتماع استعراضا للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، ووجه الرئيس السيسي بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية بتوقيتات زمنية، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الانتاج العالمية بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية. وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، مشددا كذلك على أهمية التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. كما تبع الرئيس الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلبة، مؤكدا أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بالمبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، أكد الرئيس السيسي أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فضلا عن العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي مع الدول الإفريقية. وشدد الرئيس على ضرورة التنفيذ الكامل للخطط والمستهدفات والالتزام بالأطر الزمنية ذات الصلة بالتنفيذ وأهمية تطبيق الرقمنة والسعي الحثيث لانخراط القطاع الخاص بشكل واسع في عملية التصنيع بمصر والعمل بجدية وبشكل فوري لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في المجال الصناعي، مؤكدا سيادته على أهمية الاهتمام بالتدريب المهني واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الصناعات. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي شهد مراسم التوقيع على إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة بين مصر وفرنسا، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفي كلمة له أكد وزير الخارجية أن توقيع إعلان النوايا يمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وفرنسا ويجسد خطوة جديدة نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها في أبريل 2025. هذا وثمن وزير الخارجية التزام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والتدريب المهني وتنمية المهارات وتوفير فرص العمل، كما أشار إلى نجاح المقاربة الوطنية الشاملة التي تنتهجها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بما يعكس التزام مصر بحماية حدودها وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه رسميا، وأكد الوزير عبد العاطي أن اعتماد السيد نبيل فهمي يعكس الثقة الكاملة للدول العربية الشقيقة في الخبرات الدبلوماسية الرفيعة والقدرات المتميزة التي يتمتع بها، معربا عن خلص تمنيته له بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد. وشهد اللقاء تناول أبرز التطورات الإقليمية بما في ذلك تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في لبنان والسودان وليبيا ومستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا، البورصة المصرية شاركت في فعاليات مؤتمر بناء البورصات الإفريقية بتنزانيا، وأكد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة أهمية تعزيز مكانة سوق المال المصرية ضمن منظومة أسواق المال الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد حراكا دوليا بالتعاون مع مختلف أطراف السوق بما يدعم جهود تطوير ويعزز تنافسية السوق وجاذبيته الاستثمارية. ورياضيا، منتخبا البرتغال وإسبانيا يلتقيان في 10:00 مساء في دور 16 من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدئ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: محولي في البداية أن أنا أوجه التحية والاعتزاز وأهني الشعب المصري بنجاح الفريق، فريق مصر، منتخب مصر في كأس العالم. وده يوم جميل إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكبر خاطرنا جبر جميل في يوم زي ده.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: وعندك واحد شاي تفريح
4: صبح

0: بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: برنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد، وعايزة أفكركم بسؤالنا النهاردة: إيه هي الدولة اللي مشهورة بالشاي بالنعناع كضيافة؟ دولة معروفة جدا جدا، ابعتوا قولونا الإجابة بتاعتكم على 199 أو الواتساب 010-499-94. بسألك إيه الصفة اللي انت ولادك ورسوها منك وانت متضايق انهم ورسوها منك؟ منى بعد بتقول مساء الفل عليكم، أنا بنتي ورسة التبذير جدا مني، وابني وارث الهدوء وبياخد وقته في اتخاذ اي قرار من مامته. حلو قوي. في شاهين دبعتة بتقول الاوفر ثينكينج دي اكتر حاجة بتجنني. في برضو معاذ بعد بيقول مساء الفل عليكم، كتر التفكير بشكل كبير دي ورثها من امي، وهي متضايقة قوي لانها ببقى فعلا على طول شايل الهم. امينة صقر اجابتك مظبوطة. في كمان ميسة بعتة بتقول الاجابة مظبوطة، وفي برضو هند اجابتك صح، احمد اجابتك صح، بهاء اجابتك غلط حاول تصلح شوية، ورقم آخره 58 إجابتك مظبوطة.
2: خالد محمود أهلا بك يا خالد، منورنا. بيقول أنا ابني وارث عني العند، وأنا الحقيقة طول الوقت بحاول أثني عن العادة دي، بس هو للأسف وارثها مني ومن أبوي.
1: طب يعني جينات دي بقى نعمل إيه؟
2: جينات أنا يعني ما فيهاش حل دي خالص يعني. مروة محمد أهلا بك يا مروة، وصفاء علي أهلا بك يا صفاء منورانا. هتسمع أغنية شيرين، عايز تهديها ليه خطيبها بيسمعنا دلوقتي حالا، تباعا عينين.
1: أحمد بسيوني برضو عايز يسمع تباعا، يلا نسمعها ونرجع على طول.

0: آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مكملين معاكم علشان الزحمة تعدي. مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد. وبنسألكم سؤالنا النهاردة سهل جدا جدا، الجايزة بتاعته هدية مقدمة من شاي تفاريح. السؤال بمنتهى البساطة، نركز كده ونعرف ونقول ايه هي الدولة العربية اللي بتشتهر بالشاي النعناع كجزء لا يتجزأ من ضيافتها. ابعتوا اجابتكم المظبوطة على 199 او على الواتساب 010-499-4.
2: من القضايا المهمة جدا جدا هو التصريح اللي أدلى معالي وزير الدولة للإعلام العمل على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات. أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام أنه سيتم العمل على ترجمة تكليفات فخامة السيد الرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى آليات واضحة من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية. ووضح أنه بيجرى حاليا التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأن العمل على إصدار على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وهناك التزام من الحكومة بذلك. كما تناول الوزير عدد من محاور العمل للوزارة خلال المرحلة الحالية، والتي تشمل مجموعة من المقترحات لتوفير تمويل مستدام لإعلام الخدمة العامة بما يسهم في استدامة تقديم هذه الخدمات المهمة، على أن يكون هذا التمويل من خارج بنود الموازنة العامة للدولة. كما استعرض الوزير عدد من التيسيرات المقترحة من المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة، والتي عقد عدة اجتماعات معاها خلال الفترة الماضية، وده في سبيل تيسير أداء مهامهم وتحقيق المستهدفات بهذا الشأن. وأشار إلى أن هناك استجابة من الحكومة لعدد من هذه المطالب. كما أشار وزير الدولة للإعلام أنه بيجرى حاليا تقييم أداء المكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، وذلك في ضوء السعي لتطوير أدائهم بما يخدم رؤية الدولة نحو تبصرة الرأي العام بمختلف القضايا، مع ضرورة وأهمية أن يكون هناك تواصل من مسؤولي المكاتب الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام.
1: ساعات كده بتبقى قاعد ولسه مخلص أكل والدنيا تمام وتلاقي نفسك جوعت تاني.
2: تحصل كتير
1: الحكاية دي، بتحصل معانا كتير قوي وبتتكرر بشكل مش طبيعي. ما انا لسه واكل، انا جوعت تاني ليه؟ ايه الحكاية؟ هحكي لكم الحكاية دي وهقول لك انت ليه ممكن تحس بالجوع اكتر وازاي تقاوم الاحساس ده، علشان احنا لسه محافظين على فورمة الساحة مش عايزين نبوظها. بس بعد دقايق خليكم متابعينا. تعالوا نسمع الاغنية دي، طلبتوا تسمعوها لمحمد فضل الشاكر وسعد المجرد، ونرجع على طول.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة. الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: وعندك واحد شاي تفريح
4: صبح صبح.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي، وبسألكم سؤال. من شوية كنت بقولك انت ساعات بتبقى لسه مخلص اكل من نص ساعة وحاسس انك لسه جعان، فبتبتدي تقول هو اكل ولا ما اكلش، هو ايه الحكاية؟ الموضوع ده بيتكرر مع ناس كتير كل يوم وكل فترة قريبة. احيانا جسمك بيضحك عليك ويبعتلك مسجات خفية. القصة والحكاية ان انت ساعات ممكن تكون جعان بسبب نوع الاكل اللي انت بتاكله. لو وجبتك مليانة حلويات ومشروبات مسكرة او عيش ومكرونة بكميات كبيرة من غير بروتين او الياف، السكر في الدم هيطلع بسرعة جدا وبعدها هينزل بسرعة برضو، وساعتها جسمك هيبعتلك رسالة اكلني تاني. علشان كده خبراء التغذية بينصحوا ان كل وجبة لازم يكون فيها بروتين، زي الفراخ او البيض او الزبادي، مع الياف تكون موجودة فيها زي السلطة او الخضار او الحبوب الكاملة، لان كل الحاجات دي بتخليك شبعين لفترة اطول. المفاجأة بقى ان انت ممكن تكون مش جعان اصلا، انت عطشان. اه والله الجسم ساعات بيلخبط ما بين العطش والجوع، فتلاقي نفسك بتفتح التلاجة في حين ان جسمك محتاج في الحقيقة كوباية مية. وده بيفسر ليه ناس كتير اول ما بيشربوا مية بيحسوا انه احساس الجوع اختفى او قل بشكل كبير. لو انت من الناس بقى اللي بتسهر كتير زي الاستاذ نشأت، فدي كمان ليها علاقة مباشرة بالجوع. لما النوم بيقل الجسم بيرفع هرمون اسمه الجريلين، وده معروف بهرمون الجوع، وده مسؤول عن فتح الشهية، وفي نفس الوقت بيقلل هرمون الليبتين اللي بيقول للمخ كفاية اكل انت شبعت. والنتيجة بتصحى تاني ونفسك مفتوحة على اي حاجة حتى لو كنت لسه واكل. وطبعا بطل الحكاية اللي داخل في كل حاجة هو التوتر، فلما بتكون مضغوط او متعصب الجسم بيفرز هرمون الكورتيزول، وده بيخليك تشتهي الحلويات بقى والوجبات الدسمة بشكل كبير جدا، وتحس انك لسه جعان حتى بعد ما تاكل وجبة كاملة. فالمرات الجاية قبل ما تقول انا جعان، اسأل نفسك سؤال: انا فعلا محتاج اكل ولا محتاج اشرب ولا محتاج انام ولا انا مجرد مضغوط؟ لانه اوقات كتيرة جدا المشكلة مش في معدتك، المشكلة في الرسائل اللي جسمك بيبعتها لك. فدايما لما تجوع فكر الاول اشرب كوباية مية، ولو حاسس انك لسه جعان كل. بالزبط. فدي حاجة هتقلل بشكل كبير جدا إحساسك بالجوع.
2: طيب خلونا قبل ما نختم حلقتنا نقول كده عاجل جالنا من صديقي العزيز محمد صابر: بدء تشغيل كوبري ألمازة المستحدث بالاتجاه القادم من سيتي سنتر ألمازة ومستشفى مصر للطيران، ومتجه لمناطق أبو بكر الصديق والمحكمة والتجنيد وحلمية الزيتون، حيث تم البدء الفعلي والتشغيل لكوبري ألمازة المستحدث لنقل الحركة المرورية من مناطق ألمازة وأمام مستشفى مصر للطيران إلى مناطق أبو بكر الصديق وسفير والمحكمة، وصولا لمناطق التجنيد وحلمية الزيتون. كما يفضل الآن القادم من مناطق ألمازة ومتجه لمناطق مصر الجديدة وصلاح سالم وتريمف سلوك المسطح الأرضي وسط انتشار الخدمات المرورية لتصفية الكثافات المتوقعة خلال فترة الذروة المسائية. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتهت حلقتنا معاكم النهاردة، وإن شاء الله يتجدد اللقاء غدا وحلقة خاصة جدا جدا قبل مباراة مصر والأرجنتين مباشرة، هنكون موجودين معاكم من الساعة 3 للساعة 5.
1: بكرة حماس كبير جدا جدا، هنشوفكم على خير. باي باي.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، اطلب فيه رقم واحد للكباتن في مصر، اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين، ولو انت كابتن براتينوم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. شهد الاجتماع استعراضا للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، ووجه الرئيس السيسي بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية بتوقيتات زمنية، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الانتاج العالمية بما يدعم تحول

إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية. وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، مشددا على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لخريطة طريق تعميق وتوطين صناعات الصلبة، مؤكدا أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بالمبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، أكد الرئيس السيسي أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فضلا عن العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي مع الدول الإفريقية. وشدد الرئيس على ضرورة التنفيذ الكامل للخطط والمستهدفات والالتزام بالأطر الزمنية ذات الصلة بالتنفيذ وأهمية تطبيق الرقمنة والسعي الحثيث لانخراط القطاع الخاص بشكل واسع في عملية التصنيع بمصر والعمل بجدية وبشكل فوري لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في المجال الصناعي، مؤكدا سيادته على أهمية الاهتمام بالتدريب المهني واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الصناعات. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شهد مراسم التوقيع على إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة بين مصر وفرنسا، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفي كلمة له أكد وزير الخارجية أن توقيع إعلان النوايا يمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وفرنسا ويجسد خطوة جديدة نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها في أبريل 2025. هذا وثمن وزير الخارجية التزام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والتدريب المهني وتنمية المهارات وتوفير فرص العمل، كما أشار إلى نجاح المقاربة الوطنية الشاملة التي تنتهجها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بما يعكس التزام مصر بحماية حدودها وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه رسميا. وأكد الوزير عبد العاطي أن اعتماد السيد نبيل فهمي يعكس الثقة الكاملة للدول العربية الشقيقة في الخبرات الدبلوماسية الرفيعة والقدرات المتميزة التي يتمتع بها، معربا عن خالص تمنيتي لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد. شهد اللقاء أيضا تناول أبرز التطورات الإقليمية بما في ذلك تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في لبنان والسودان وليبيا ومستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أكد حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة المتحدة ودعم الاستثمارات المتبادلة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على استمرار الحكومة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وتذليل التحديات أمام المستثمرين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الاستثمار للسفير البريطاني لدى مصر. ورياضيا، منتخبا البرتغال وإسبانيا يلتقيان في 10 مساء في دور 16 من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: اهدى اهدى يا أهل العمارة، يا اسمعوني يا أهل العمارة، اسمعوا وعوا، الحاضر يعلم الغايب، والغايب ملوش نايب، والنايب عند الغايب.
4: ايه يا عم انت، ايه ده هتلحنها؟ هتعمل لي فيها يا عمرو مصطفى؟ قول بسرعة يلا، عايز تقول ايه؟
3: يعلن العمدة البلبساوي اللي هو واني،
4: ايوه،
3: يعني عن تنظيم رحلة لمدة يوم، رحلة اليوم الواحد الى الكفر، وذلك لأكل الفطر المشلت وفراخ وديك رومي ولحم مشوي.
2: يا حاتم، بقالي كتير ما ركبتش حمار.
4: مش اي حمار، ده حمار زيرو مدير السنة دي. طبعا ماشي قد ايه ده يا عمدة؟
2: زيرو ايه يا حاتم انت كمان؟ الحمار ده مغير جنب بحاله.
3: ايه دي؟ شوفوا بقى، لو انتوا مشكين في الحمار تعالوا نوديه التوكيل بتاعه ونكشف عليه هناك.
4: لا اقول يا جناب العمدة، يعني ما تأخذنيش في السؤال، يعني سوري، يعني هو الغداء امتى؟
3: على حسب الحمار والتوجيه بتاعه. خفه بخفه.
2: نعم يا اخويا، والحمار ماله؟ لا لا لا لا، انا بقول لك ايه، انا ابتديت اتوغوش. هو حضرتك هتاكلنا ايه بالظبط؟
3: شوف يا ست صفصف، ما تقلقيش، ان الحمار اللي انا راكبه ده لو مشي بسرعته هنتغدى بسرعه.
4: طب سوق بسرعة بقى يلا عشان ناكل بسرعة.
5: يا جناب العمدة، انجبني يا جناب العمدة.
3: يا بنت انت كده بتكلمي الحمار، ارفعي راسك شوية وكلميني يا بيه.
2: الله، مين البنت الحلوة الجميلة دي يا عمدة؟
5: أني صفحة من سكان الكفر هنا، أبا عن جد، معايا باسبور الكفر هنا.
3: يا بنت انت بلعديش بل عرى كوردر. الله، كلام يا بنت، وقول انت مالك. قول
5: اخويا عبودة حرمني من مراس ابويا الله يرحمه.
2: يا خبر،
5: مش عاوز يديني حقي، لا نافع معاه قضية جسمه ولا حتى قضية فرز وتجنيه.
2: والله عال، نبقى في 2026 ولسه في بنت بتتحرم من مراس ابوها، هتعمل ايه يا عمد؟
3: هالا هطير على دار عبودة واتحدث معاه في الموضوع. ضمان،
2: انا جايه معاك
4: يا اخوانا. والاكل، الفطير، الفطير يا عمده،
3: روح كل فطير.
0: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
6: يا دي النور، يا دي النور، يا دي النور، يا دي النور، منور منور يا جناب العمده انت والضيوف.
3: يا دخشوشن يا لي. ما هو هنقول لك ايه، والله ودهنت بيتك وركبت سيراميك يا عبوده. الله يرحم ابوك، لما شاف بنيه افتكروا خشبة ميت.
6: كله من خيرك يا عمدي، الحمد لله ربنا كريمني اخر كرم. في حاجة؟
2: ومدام الحمد لله ربنا كرمك يا عبودة، ما اديتش حق اختك من ميراثها ليه؟ ده المادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، واللي تعدلت بموجب القانون رقم 219 لسنة 2017 تنص على إن كل من امتنع عن تسليم حصته الميراثية يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. إيه رأيك بقى؟
6: إيه رأيي في إيه؟ إيه أنت بتقولي ده يا سيد؟ وبعدين يعني إيه حرمة تورث؟ ثم لو عايزت حاجة أنا هجيبها لي. أنت مين؟ تطلع من دي يا جناب العمدة.
3: مرحبك يا يونس يا شلبي، الواد ده قريبه. الست دي من الحكومة رسمي، جاية من الحكومة، من مصر الحكومة بعتاها عشان أختك اشتكاتك يا هلا.
6: يا لهوي مالي
2: حكومة إيه يا عمدة؟ الله تعتوديني في داهية.
6: حكومة؟ لا لا لا حكومة إيه؟ لا خلاص دي عارفة الأولين كلها. حالا حالا حد أختي حقها وملاصها حالا يتهان.
5: كتر خيرك يا ستي الستة، متشكرة جو إنك رجعت لي حقي. أنا هعمل لك حالا أحلى فطير مشلتت من صنع إيدي.
2: تسلم إيديكي. يا خبر، بمناسبة الفطير حاتم تلاقيه ميت من الجوع. بينا على دوار العمدة يا عمدة.
4: عاوزين ناكل. عينك عيني على البطة ولا الديك الرومي ولا المحشي كله بقينا.
2: حاتم حبيبي. نعم. أنا أسفة يا حبيبي، أسفة اتأخرنا عليك قوي.
4: لا لا براحتك.
2: ده انت خلصت الأكل كله.
4: لما يعني حستناك وأقعد جعان كده يبقى قدام الخير ده كله واحد مقدم قدامهم ربع إيديا.
7: ايه يا لهوي بس ده انت بطنك هتنفجر. يا لهوي دي انت كنت بتحش وبتحنق بتحشر حشر يخرب بيت كده. ايه دي اخص عليك يا حاتم بيه كده تخلص الاكل كله. طب كنت سيب لنا نايب يا جدع.
4: والله اللي قبلنا قالوا يا عمده الغايب مالوش نايب. وبعدين انا سايب لكم شويه طرش انما ايه تاكلوا صوابعكم.
2: طرشي
7: طرشي
4: امال ايه؟
7: كتر خيرك يا ابو الواجه.
4: لكن قول لي هو انتوا عملتوا ايه مع البت اللي اخوها كل ميراثها في كرشه؟
2: رجعنا لها ميراثها، لكن انت حضرتك اكلت ميراثنا احنا في الاكل يا مفتري.
4: هو في ميراث في الاكل؟ الحاضر يا
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمة.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير كتير كتير يعني. بس اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين يوم المزيكا، يوم الميكسات، بنقعد نختار كلمه ليها مشتقات او ملهاش، وندور عليها جوه الاغاني ونعمل كل ده ميكسات على مدار الساعتين. الكلمه بتاعت النهارده تقريبا ملهاش مشتقات، يعني ممكن حرف واحد، يعني هي كلمه واضحه وصريحه ومحدده ومش هتغلبكم خالص ولا هتتعبكم خالص في التدوير جوه الاغاني. ولكن انا قبل ما اقول لكم الكلمه وقبل ما اقول لكم هنعمل ايه النهارده ونبدا اول اغنيه وكل الحاجات اللي انتم متعودين عليها دي، على طول نبدا كده نروح للواتساب ونشوف اخبار كل الرسائل اللي جت قبل بدايه الحلقه ايه. في عندي الاستاذه ريم بتقول لي مساء النور عليك يا استاذ حسين، منور الدنيا كلها يا استاذ ريم. عندي كمان مروه عبد الحليم، منور الدنيا مساء الفل، ومرسي على الدعوات الحلوه. بتقول لي حلقه امبارح كانت هايله هايله هايله بطعم الانتصار، يا رب انصر مصر بكره ان شاء الله. لا احنا بكره بقى هنقعد نلعب اغاني جامده جدا كلها ليها علاقه بالماتش ان شاء الله، باذن الله باذن الله مصر تكسب يوم 7/7 الساعه 7. وبتقول طبعا يعني انا بطالب، انا كمان والله يعني والله انا كمان بطالب معاك. فيروز منوره الدنيا كلها مساء الفل والهنا والسعاده عليكي. في كمان عندي الاستاذه رحاب منوره الدنيا كلها وبتقول مساء الفل عليك، منور الحلقه واحلى ساعتين. عاملين كفته بالبصل ورز ابيض، حلو حلو حلو، منيو لطيف والله حقيقي، منيو لطيف ومحترم وتخيلته. مروه مكارم منوره الدنيا كلها بتقول لي على طول بدات تشارك في الحلقه وفي الاغاني بتاعت النهارده. طيب اقول لكم بقى، يعني احنا النهارده بنتكلم او هندور على كلمه كده. كلمه ايه؟ كده. فكلمه كده ملهاش مشتقات قوي غير في شويه اغاني قليله قوي يقول لك كده اهو بالظبط كده اهو بس. لكن في الغالب لما بتتقال في اي اغنيه بتتقال كده، كلمه كده بتتقال كده بس، ملهاش اي مشتقات تانية. فالمهم قالت لي عبد الفتاح الجريني يا بخت النوم، محمود العسيلي يا ناس، محمود العسيلي كده كده بايظه، محمد حماي احلى حاجه فيكي، محمد منير يا حمام وحلو والله مجهود رائع وعظيم في اول الحلقه. في كمان عندي عبد الرحمن فوزي منور الدنيا كلها بيقول لي مساء الخير، بمسي على مهندس جابر، مهندس احمد خالد وعمر وهاله ويارا، منور الدنيا كلها يا عبد الرحمن. في كمان عندي هديل حلمي منور الدنيا مساء الهنا والسعاده عليك. ويلا ابدأ افكري في الاغاني على طول. معلش انا عارف ان انت غيرت الرساله في اخر لحظه. وبتقول لي شكرا على حلقه امبارح والموضوع الجميل واختياراتك لاجمل الاغاني الوطنيه الهاديه الجميله، ربنا يخليك، مشكورك جدا جدا. منى يوسف احلى مسا عليك، وحلقه امبارح كانت جميله والموضوع كان اجمل، ربنا يسعدك ويكرمك ويفرح قلبك. وشويه دعوات كمان حلوه ربنا يخليك. وبتقول كالعاده النهارده ان شاء الله احلى فلاشه، ربنا يخليك يا منى. لسه في رسائل كتير هنرجع نقراها حالا، بس ايه نبدا باول اغنيه. ويمكن اول اغنيه هتيجي على بالكم النهارده زي مثلا مدعو عبد الملك كده قالت النهارده وبعتت لي كده كده عيني عينك، يعني عمرو دياب كده عيني عينك دي اول اغنيه هتيجي في بالكم كلكم. فعشان كده قلت بدل ما نقعد نتاخر على الاغنيه وممكن الحلقه تخلص نلاقي نفسنا ما لعبناش، هنبدا بالاغنيه دي وبعد كده نرجع بقى نشوف سواء اغاني قديمه جديده فريحي حزيني تمانينات تسعينات بدايه الالفينات ابيض واسود زي ما انتم عايزين. المهم ان الكلمه يكون فيها كلمه كده، هي دي الفلاشه بتاعتنا النهارده. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. راجعين مكملين، او بمعنى اصح هنبدا الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. والنهاردة الفلاشة بتاعتنا بندور فيها على كلمة كده وكل مشتقات الكلمة دي جوه الأغاني، مع ان تقريبا ملهاش مشتقات غير كلمة كده هو بس، غير كده مش هتلاقوا حاجة. المهم تعالوا نشوف بقى، اديتكم فرصة شوية نفكر اكتر في الأغاني. تعالوا بقى نشوف. عندي وفاء منورة الدنيا كلها، مرسي على كل دعواتك القمر، ربنا يخليك. بتقول الحلقة كانت امبارح كانت عظيمة، الموضوع سكر، وتعليقاتك الحلوة ربنا يخليك. وبتقول احلى بداية مع عمرو دياب مع اغلى حسام، ربنا يخليك. في عندي ام روجي بتقول شيرين قالت كده يا قلبي، وروبي قالت طب ليه بيداري كده، وبتقول لي عامل ايه في الساونه دي، وشكرا على حلقه امبارح ومواضيعك الحلوه، ربنا يخليك يا رب. الساونه لا، الموضوع معدي مرحله الساونه. بالليل كمان بيبقى فيه رطوبه كتير، بس يعني ده طبيعي، يعني ده طبيعي، احنا في شهر 7 عقبال امالتكم جميع. مساء الفل عسل كده يا قلبي، بقالك حلقتين ما بتقراش مسجات. هي كده يا قلبي دي الاغنيه ولا بتقولها لنا؟ يعني برضو نوضح، انا بدور على اسمك او اسمك. اه ده احمد السيد، ماشي. طيب ولا برضو زينب، الاستاذه زينب بتقول لي مساء الفل على اجمد ساعتين كده يا قلبي. شيرين عبد الوهاب كده برضو يا قمر. هاني شاكر. طيب انا بس عايز نوضح حاجه من اول الحلقه، انسوا خالص ان انا ممكن اجيب اغنيه كده يا قلبي بتاع شيرين دي، ننساها خالص. ليه؟ احنا في ايام يعني الدنيا حر، الشوارع واقفه، الطرق ما بتتحركش، بكره مصر هتلعب، فلا لا لا لا نفسيتنا مش مستحمله خالص. الاغنيه دي معروف انها بتنوم بتتلعب الساعه 4 الصبح، غير كده ما نقدرش، يعني ما حدش. هي ابدعت فيها بصراحه لدرجه ان احنا يعني ما بنقدرش نسمع، لان يعني ايا كان انت جوه المود بره المود، ليك علاقه بالقصه يا مالكش علاقه بالقصه فهتعيش فيها. طب وعلى ايه احنا ناقصين؟ فانسوا خالص قصة ايه اغنية شيرين كده يا قلبي. معلش معلش، انا عارف ان احنا ساعات ممكن نجيب اغنية دراما بس مش للدرجات، مش للدرجات، لا صحتنا ولا لياقتنا تستحمل الكلام ده دلوقتي، والنبي الله يبارك له. يسرية عمران منورة الدنيا ومرسي على الدعوات الحلوة، بتقول لي عامر منيب كده، ما هي بص نفسية كده، دي اخت بالظبط كده بتاعت شيرين، الاتنين دراما بحتة. وبتقول لي كمان اغنيه جيت على بالي كده من كام يوم عمرو منيب، برضو اغنيه عمرو دياب كده عيني عينك لعبناها، سيمون في حاجه كده ايهاب توفيق اكتر من كده ايه، واغنيه تقول كده، وهاني شاكر كده برضو يا قمر. في كمان عندي يا زينب والله بعتلي ثلاجه ايس كريم، وبتقول انا محتاج انام في الحته دي، كلنا والله العظيم محتاجين نفس الحته دي. مساء الحلويات والمكسرات، ومرسي على كل كلامك الحلو. دي ساسا شميس بتقول شكرا على حلقه امبارح القمر، عايز اقول لملك بنت عبير كل سنه وهي طيبه، واحلى بدايه مع عمرو دياب، كل سنه وملوكه طيبه وبخير وعقبال مليون سنه يا رب، وتبقى كل سنه كده احلى واجمل من كل السنين اللي فاتت ان شاء الله. صفيه بتقول اغاني مصطفى قمر كده يا هوا، لا كده مرتاح، هو الوحيد اللي قالها مصطفى قمر، قال كده هو هو ولا كده مرتاح، وفينا من كده ماشي. كمان عندي الاستاذه هاجر سعيد، مساء الجمال، عامل ايه؟ رب تكون بخير، في انتظار الحلقه القمر. بس اغنيه بتقول دي اغنيه بس حزينه قوي، واحنا في ولع، الحر مش هيخلص بقى، والشتاء هيجي امتى قولوا لنا. لا ده لسه بدري على الشتاء، قدامك بتاع سنه كده على بال ما الشتاء يجي. في كمان مساء الخير، انا لولا ان شاء الله، انا عندي يقين ان احنا هنكسب بكره كلنا ان شاء الله، والله عندنا يقين مش عارف ليه بس عندنا يقين، يعني ان النرويج خرجت البرازيل، يا سلام ان شاء الله باذن الله هنكسب، وهنفرح كلنا غصب عن اي حد هيشجع ميسي بكره. وندخل على الاغاني، شيرين كده يا قلبي انسي، ليه داري كده، روبي ماشيه السنيوره، ماشيه السنيوره كده كده اهو ماشي صح، والله والله صح، والحب كده ام كلثوم وبس كده. وبتقول لي انا بكلمك وانا بعمل بيكاتا بالفراخ والمشروم ورز ابيض، انا بحب الاكله دي، انا بحب الاكله دي، بس اهم حاجه تخلي الصوص ايه بالظبط كده، تقيل الله يفتح عليك، لكن لما بيبقى خفيف كده بيبقى مش حلو ابدا ابدا ابدا. يلا بينا بندور النهارده على كلمه كده جوه الاغاني، سواء الاغاني دي قديمه جديده زي ما انت عايز، روح ببالك زي ما انت عايز، وانا هدور لك واجيب لك الاغاني دي وكلها هتكون موجوده مكسات زي المكس اللي جاي دلوقتي ده حالا. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 400 9904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين. بتحب

0: 90 90. مستشفى 57 357. لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190 190. دعمك إنقاذ حياة. الراديو 90 90. هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190. بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
3: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكي فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
5: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، ان الطعم بجد خاص سواء الساندوتش او عصير.
6: جبت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
7: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
8: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت.
9: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
10: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
11: رقم التسجيل الضريبي 178389.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190 190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات. اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190 190. بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

0: وساعتين جامدين كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام. النهارده الفلاشه بتاعتنا بندور فيها على كلمه كده وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني، مع ان ملهاش مشتقات، هي كلمه كده بس دوروا عليها هتلاقوا كميه اغاني غير طبيعيه. قبل ما نروح نبدا نكمل المكسب بتاعتنا تاني ونشوف اخبار الرسائل الجديده اللي انتوا بعتوها ايه، تعالوا بس نشوف اخبار الحاله المروريه من زميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامن والمروري بالراديو 90 90. يا محمد مساء الخير.
1: مساء الفل احسان، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام. مره
0: حبيبي منور الدنيا كلها، ويمكن في جزئيه مهمه اكتر عايزين نتكلم عنها دلوقتي متعلقه بمصر الجديده.
1: بالظبط، طبعا زي ما انت اشرت ونويت احسان، بالفعل احنا عندنا دلوقتي تم بدء تشغيل كوبري الماظه المستحدث، وكوبري الماظه المستحدث ده هينقل الحركه من القادم من شارع الثوره وجاي من شارع حسين كامل وجاي من سيتي سنتر الماظه، بيبدا الكوبري ده مطلعه من عند مستشفى مصر للطيران، ده بيودينا على طول لشارع ابو بكر الصديق وبيكمل معانا للي رايح مناطق سفير ورايح منطقه المحكمه ورايح منطقه التجنيد، وبالتالي بدا تتوافد بعض الكثافات المروريه نتيجه طبعا تزاحم او نتيجه زحمه لبدء التشغيل الفعلي لهذا الكوبري وتواخد الساده المواطنين، وطبعا معرفه الكوبري التشغيلي ومش عارفين طبعا هم يا اما يطلعوا الكوبري او يكملوا من اسفل الكوبري. طيب احنا عندنا الاداره العامه للمرور القاهره وجهت بنشر كافه الخدمات المروريه بتم وضع العلامات الارشاديه وكافه قيادات الاداره العامه لمرور القاهره المتواجده هناك ووكيل الاداره العامه لمرور القاهره لقطاع الشرق المتواجد، وتم وضع خطه عاجله لتصفيه الكثافات في منطقه حسين كامل، وبننصح الساده المواطنين كل اللي جاي دلوقتي من مناطق سيتي سنتر الماظه وجاي من شارع الثوره ووصل لميدان الماظه وجاي ووصل ميدان الماظه ووصل عند مستشفى مصر للطيران ورايح مناطق مصر الجديده، سواء رايح بقى منطقه المحكمه، سواء رايح منطقه التجميل، سواء رايح منطقه المطريه، بيطلع كوبري الماظه المستحدث الجديد، بيطلع كوبري الماظه المستحدث الجديد.
0: ده اول يوم شغل ليه النهارده مش كده؟
1: بالظبط، ده لسه بادئ من حوالي التشغيل البدء الفعلي من حوالي ساعات تحديدا احسان، وبالتالي طبعا احنا اللخبطه اللي حصلت عندنا ان كل الناس كل الساده المواطنين بتنزل من اسفل الكوبري، فهيلاقوا ان تم غلق وضع صدادات، الصدادات ديت اللي هي كانت بتودي على مناطق من اسفل كوبري الماظه الجديد ده كانت بتودي على مناطق سفير ومصر الجديده. طيب اللي حابب بقى يروح منطقه شيرتون وحابب يروح منطقه ريان هيسلك اسفل الكوبري المسطح الارض للكوبري، بيكمل على طول ما بيطلعش بقى الكوبري اللي رايح مناطق المطريه والحلميه والتجنيد، بيطلع الكوبري الجديد المستحدث كوبري الماظه اللي مش رايح اللي رايح منطقه صلاح سالم وداخل منطقه المطار وداخل الشيرتون، بيجي من اسفل الكوبري بيدخل المسطح الارضي للكوبري وبيكمل يا اما بيدخل مناطق تريانف يا اما بيدخل يمينا من عند نادي الجناء يكمل على صلاح سالم وبيكمل مره اخرى على مناطق المطار. طيب احنا بنقول برضو للساده المواطنين برضو، وابعت للساده برضو احسان دلوقتي وهنزلها على الصفحه على البرنامج وعلى البيج عندنا، التحويلات ديت مهمه جدا عشان بدات تعمل معانا كثافات مروريه لعدم ادراك الساده المواطنين، بس حته ان الكوبري تم افتتاحه كل اللي جاي من الماظه وجاي من سيتي سنتر الماظه ومن حسين كامل ورايح مناطق مصر الجديده بيطلع الكوبري الجديد دوت هيودينا لشارع ابو بكر الصديق ويكمل على مناطق المحكمه ويكمل على مناطق المطريه والتجنيد، والاداره العامه لمرور القاهره متواجده هناك وتم وضع خطه عاجله لتصفيه الكثافات في هذه المنطقه.
0: زميلي العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري بشكرك شكرا جزيلا وشكرا دايما على حرصك ان انت دايما عايز تقدم كل الارشادات المروريه وقتها وقت حدوثها لحظه بلحظه لتيسير الحاله المروريه لكل مستمعينا، بشكرك شكرا جزيلا.
1: شكرا ليك يا حسام ودايما موفق ومزيد من النجاح والتوفيق دايما.
0: شكرا الف شكرا. نرجع بقى مره ثانيه نشوف اخبار الرسائل ايه عشان لسه في اغاني بقى كتير مطلوب وتقريبا الساعه الاولانيه قربت تخلص. في عندي ريم بتقول تامر عاشور حد بيحب واغنيه ياء ووداع وما كملناش، الله العظيم برافو عليك شاطره جدا. عدويه اغنيه من اغنيه من كلمتين وسيب روحك، فضل شاكر اغنيه معقول والله اعلم وحياه الروح واغنيه اسمها نسيتها. الهضبه بتقولي في اغنيه رايقه واغنيه كده كده وشكرا وكلهم وكان طيب. في كمان بتقولي الكينج محمد منير بين البنين وكان فاضل واغنيه يا اسكندرانيه. عندي ميرا سعيد منوره الدنيا مساء الفل وبتقول والنبي بلاش اغاني دراما كفايه الجو اللي احنا فيه، انا عيوني مشبره والله وانا بكتب. والله من عشان كده قلت اغنيه كده دي ممكن تودينا في حته كده مش هنعرف نيجي منها كده ابد. وبتقول يا ريت اغنيه كده برضو لهاني شاكر وليد صاحبي اللي بهاء سلطان بيقول عاملين كده ليه. شغالها وحابه ارحب ترحيب بحار بارانيا نبيل اللي منوره البوست وبقول لها مليون الحمد لله على سلامتك وسلام كبير ليك يا حسوم واللي جاين. دي ميرا سيد منوره الدنيا كلها يا ميرا، وانا ما اعرفش والله ان رانيا كانت موجوده النهارده. منوره الدنيا الحمد لله على السلامه، يا حمد لله على السلامة يا رانيا النبيل. مساء السعادة لصاحب السعادة، الإجابة كده يا قلب لشيرين، والحب كده أم كلثوم، وكده برضو قمر هاني شاكر، وكده بقى دي النهاية عامر منيب، وهدور لك على أغاني تانية. أو النبي دوري على أغاني تانية عشان تقريبا كل اللي انت كاتباه مش هينفع يبقى موجود النهاردة. دي أماني سعيد. طيب أنا لسه في عندي رسائل كتير، بس خلونا يعني ألحق أجيب لكم ولا أقول رسالتين بسرعة بسرعة، آخر رسالتين اخر رسالتين عشان بعد كده نلعب ميكس بقى لغايه النشر. في عندي الاستاذه مي عصام منوره الدنيا كلها، بسلم عليكي وعلى ياسر ولارا وسليم. وبتقول ليه بيداري كده روبي، في كده محمد محي، لكده مرتاح مصطفى قمر كده، هو هوا مصطفى قمر حبيب حياتي مصطفى قمر، فينا من كده مصطفى قمر، انا كده وقوم كده اللي هي سميره سعيد، وكده هو علاء عبد الخالق، وببساطه كده انغام، وكده برضو قمر هاني شاكر، ولسه بتقولي لسه في اغاني تانية كتير. طب لسه طبعا في رسائل برضو اكتر بكتير، ولكن يعني لازم بقى اسمعكم الميكس اللي جاي ده، هنرجع في الساعه التانية نكمل كل الاغاني اللي فيها كلمه كده، عشان هي دي الفلاشه بتاعتنا النهارده اللي بندور عليها في الساعتين الجامدين. ابعتولي على صفحه الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. راجعين مكملين ساعتين جامدين.

0: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. شهد الاجتماع استعراضا للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030. ووجه الرئيس السيسي بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية بتوقيتات زمنية، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الانتاج العالمية بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية. هذا وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، مشددا على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يدعم توجه

0: الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلبة، مؤكدا أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بالمبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، أكد الرئيس السيسي أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فضلا عن العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي مع الدول الإفريقية. وشدد الرئيس على ضرورة التنفيذ الكامل للخطط والمستهدفات والالتزام بالأطر الزمنية ذات الصلة بالتنفيذ، وأهمية تطبيق الرقمنة والسعي الحثيث لانخراط القطاع الخاص بشكل واسع في عملية التصنيع بمصر، والعمل بجدية وبشكل فوري لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في المجال الصناعي، مؤكدا سيادته على أهمية الاهتمام بالتدريب المهني واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الصناعات. بعد رصد استغاثته على أحد المواقع الإخبارية، نجحت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في توفير التدخل الطبي اللازم لمواطن يحتاج إلى جراحة ترقيع قرنية. يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني الذي تطلع به اللجنة في سرعة الرصد والاستجابة لاستغاثات المواطنين، وفي إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها في دعم المنظومة الصحية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شهد مراسم التوقيع على إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة بين مصر وفرنسا، ذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفي كلمة له أكد وزير الخارجية أن توقيع إعلان النوايا يمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وفرنسا، ويجسد خطوة جديدة نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها في أبريل 2025. وثمن وزير الخارجية التزام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والتدريب المهني وتنمية المهارات وتوفير فرص العمل، كما أشار إلى نجاح المقاربة الوطنية الشاملة التي تنتهجها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بما يعكس التزام مصر بحماية حدودها وتعزيز الاستقرار الإقليمي. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أكد حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة المتحدة ودعم الاستثمارات المتبادلة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على استمرار الحكومة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وتذليل التحديات أمام المستثمرين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الاستثمار السفيرة البريطانية لدى مصر. ورياضيا، منتخبا البرتغال وإسبانيا يلتقيان في 10:00 مساء في دور 16 من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: محولي في البداية أن أنا أوجه التحية والاعتزاز وأهني الشعب المصري بنجاح فريق مصر، منتخب مصر في كأس العالم. وده يوم جميل إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكبر خاطرنا جبر جميل في يوم زي ده.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. وحشتوني والله العظيم. بحس ان احنا بقالنا كتير ما اتقابلناش. اخباركم؟ رجعنا من جديد. هنكمل بقى وبندور في الفلاشه بتاعتنا على كلمه كده. كلمه كده تقريبا ملهاش مشتقات قوي, فقاعدين بندور النهارده براحتنا خالص, مركزين جدا جدا في الاغاني اللي فيها كلمه كده. في عندي ساسا شميس, ربنا يخليك يا رب, وعجبها اغنيه حكيم. ناس كتير جدا جدا علقت على اغنيه حكيم اللي فاتت, لعبناها بعد النشر على طول. في كمان مروه عبد الحليم, حاضر هجيب لكم الاغنيه بتاعت هاني شاكر عنايه الاثنين. ميرسي على كل كلامك الحلو, ربنا يخليك يا رب. كمان عندي الاستاذ عطوفه بيقول لي ممكن اغنيه جرح تاني لشيرين. ماشي, بس هي فيها الكلمه مش عارف, ولا انت عايز تسمعها انت حاجة؟ يعني انت مجروح النهارده او حاجه؟ يعني قول لي برضو, يعني هل دي اهواء شخصيه ولا فيها الكلمه؟ عايز اسلم جدا جدا على رشا عيسى, منوره الدنيا كلها, مساء الفل والهنا عليك. في كمان عندي الاستاذه غزل منوره الدنيا وبتقول هو في كده عمرو دياب كده, يعني عينك عمرو دياب. طب ليه بيداري كده روبي؟ هو في كده رامي صبري كده, شيرين في كده, احمد فهمي في جمال كده, تامر بسهوله كده, محمد فؤاد. في كمان عندي الاستاذ عادل محمد, تحياتي ونور الدنيا باذن الله النصر لمصر. اهو كده يا جميل, اهو كده الفارس. والله انا مستني حد من بدري يبعت يطلب الاغنيه دي. اغنيه حكيم تحفه, ومساء الفل دي منى خلف. انا كنت زعلان عشان ما قلتش رساله امبارح, بس اغنيه ايهاب حبيبي صلحتني خلاص. طب الحمد لله. لا بعد كده لو انا نسيت الرساله اجيب لك اغنيه لايهاب نظبط بيها الدنيا. عندي كمان يسرية بتقول محمد فؤاد حيران كده ليه, صح ما تفكرش كتير. محمد فؤاد برضو وبسهوله كده, كل ده محمد فؤاد. وهيثم شاكر اهون عليك, ده غير طبعا ان هي كانت قالت على اغنيه عمرو منيب على بالي. جيت على بالي. حاضر حاضر حاضر. انا يعني هو الساعه الثانيه برضو الدنيا مضغوطه فيها جامد, بس هحاول على قد ما اقدر. يعني في عايزه اغنيه مخصماك دي مين, رقم اخره 25. حاضر, يعني مش عارف انت فيها الكلمه ولا لا, بس هنتاكد. مروه مكارم بتقول حميد الشاعري وهشام عباس اغنيه عيني. محمد فؤاد حيران كده ليه. بهاء سلطان قلبك يا حول الله. وفريق ام تي ام امي مسافره. ماشي, قول رسالتي. حاضر, اقول رسالتك حالا دلوقتي. معلش انا كان في الفصل اللي فات فالدنيا طولت شويه. ازيك يا حسام, عامل ايه؟ انا متابعاك في صمت من فتره كبيره, بحب البرنامج بتاعك والاغاني اللي بتلعبها على طول معايا في المطبخ وانا بغسل المواعين. الله الله, قد ايه دي حاجه تسعد اي حد قاعد مكانه والله. يعني مش بس في المطبخ, يعني لا في المواعين, لان خدوا بالكم لحظه المواعين دي بتبقى لحظه يعني فيها مزاج كده. يعني في ناس بتعملها متضرره, وفي ناس بالنسبه لها المواعين دي فتره كده لغسيل النفس والتفكير في حاجات كتير, والتفكير في المستقبل, والتفكير هنعمل ايه بكره, وفي الحاجات اللي الناس اللي هتخانق معاهم بعد ما خلص غسيل المواعين. يعني تبقى فتره مهمه في حياه البني ادم. وبتقول عايز اوصل رساله من خلال البرنامج بتاعك اللي بحبه ساعتين جامدين, واقول لخطيبي بوبو اني بحبه قوي وربنا يخليه لي ويحفظه لي يا رب. بوبو انا عايز اطمنك, انت واخد جوهره, واخد جوهره دي في مرحله الخطوبه واقفه تغسل مواعين, دي هتشيلك شيل كده بعد الجواز ان شاء الله. اول النبي حسين يا ريت تجيب اغنيه فارس دي وفاء. حاضر. وبتقول لي سكر قوي اغنيه رامي صبري اللي لعبتها في الاول, وسيمون وايهاب توفيق وروبي. واستاذ انت ورئيس قسم والله ربنا يخليك يا رب. تسلميلي. الطريق الطريق السياحي المتجه الى المعادي متوقف. ده ريم, صح ريم هي اللي بعته, رقمها اخره 919. بتقول كده يا قلبي لشيرين. طب يعني ابتدي متوقف وهنجيب كده يا قلبي لشيرين، ما هو حرام برضو يا جماعه. طيب عندي الاستاذ هاله هنداوي، معلش انتوا هتستحملوني شويه عشان في رسائل كتير قوي متاخره، وبعد كده هجيب لكم بقى شويه تاني ورا بعض. بتقولي حماية احلى حاجه فيكي، واحده واحده وما بلاش، ويا ستار وميت حكيم روعه. وبتقولي اللي بتقولي كمان تامر عاشور وقولوا سماح، تيجي نتراهن، خليني في حضنك هيجيلي موجوع، وكرهني في الحب، وكبه والله اغاني تانية كتير برضو. طيب حاضر حاضر حاضر. ميرا بتقول ما تشغل بقى اغنيه بهاء عشان الجو حر وانا مفرهده، اغنيه ايه صاحبي؟ طيب حاضر حاضر، اغنيه صاحبي انت عايزاها كل يوم صح؟ كل يوم نلعب يعني، نبدا الحلقه كده يعني بعد التتر على طول باغنيه صاحبي. لا عينينا عينينا الاثنين يا استاذه ميرا والله. في عندي حاضر ما هي عصام، انت بعتلي رسالتين انا يعني هشغلهم اللينك اللي جاي على طول عشان بس ايه عمال بجري دلوقتي. حاضر. ولاء بتقول في اغنيه لؤي انا كده ومفيش غير كده، هنجيبها كمان شويه. وايه المفاجاه دي، بقالي كتير ما سمعتش اغاني الحكيم في البرنامج. لا والله بنجيب اغاني الحكيم دي، ولاء هي اللي بعت، بس يمكن بقى حلقه بتعدي منك بتاع. وبتقول كمان في اغنيه لمطرب اسمه خالد زكي، بتقول الواد ده عيونه حلوين كده ليه، انا فاكرها بتقول من ايام التسعينات، انا فاكرها تصدقي او افتكرتها دلوقتي، مش عارف عندنا ولا اتاكد. المهم يلا بينا، ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. النهارده بندور على كلمه كده عشان هي دي الفلاشه بتاعتنا النهارده في ساعتين جامدين على الراديو 9090.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: الخلاصه انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير ان الطعم بجد خطير سواء الساندوتش او عصير
4: جبت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير عشان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير
5: كان جاي يسرق خزنه ده ولا
6: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بوت
7: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي جواها بلاي ستيشن جواها موبايل موضوع كبير قوي انا ماشي
8: دلوقتي ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب
9: رقم التسجيل الضريبي 178389.
10: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
11: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: وساعتين جامدين كل يوم من الساعه 5 لغايه الساعه 7 من الحد للاربع على الراديو 90 90. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام, ولسه بقى عندنا رسائل كتير. انا عارف ان في رسائل كتير متاخره والله, بس اعمل ايه؟ في اغاني لازم تلعب, في حاجات لازم تعمل, بس انا يعني بحاول والله بحاول, مش عايز حد يزعل, بس دي اهم حاجه عندي. بقى مامة مي عصام اللي هي جدة لارا, وهنسمع لسه رسالة من لارا دلوقتي, بس نسمع يعني جدة لارا الأول.
1: ازيك يا حسام, عامل ايه يا حبيبي؟ وحشتيني جدا جدا جدا يا حبيبي, ربنا ما يحرمنا منك ابدا ولا من صوتك الجميل, ما شاء الله عليك, ربنا يحفظك ويحفظك لأهلك وللناس كل اللي بيحبوك. طبعا احنا مصر كلها بتحبك, يعني مش احنا بس, ربنا يكرمك يا حبيب قلبي ويسعدك ويديك الخير كله يا رب يا رب يا رب. ونفسي كده يا رب يا رب اشوفك كده قريب كده في الشاشه الجميله اللي زيك كده يا حبيبي. يا نور عينيا انت, والله العظيم بحبك جدا جدا جدا, وربنا يخليك يا رب, ربنا يخليك يا نور عينيا زي ما بتسعدنا كلنا. وده كده لمصر يا رب, يا رب ينصر مصر ان شاء الله بكره باذنك يا رب, باذنك يا رب, ان شاء الله ان شاء الله يا رب, يعلي مصر ويعليك معاها يا رب بالخير كله يا رب, اللهم امين يا رب العالمين.
0: اللهم امين حبيبه قلبي.
2: ازيك يا حبيبه قلبي, انا بحبك قوي, انت روح ابي نور عين.
0: انتوا متخيلين دي عيله واحده, فانا بحب العيله كلها على بعضها, يعني من اول الجده لغايه الحفيده, انا بحب العيله دي كلها والله, ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. في كمان عندي الحكمدار منور الدنيا كلها, هسمع رسالتك حالا دلوقتي. في كمان عندي مش معقوله مروه, مش عارف افهم, بتعرفي تجيبيها ازاي؟ اي كلمه احنا بنجيبها في الفلاشة سبحانك يا رب موجودة جوه أغنية أبريق الشاي اللي ما بتحبش غيرها, تقول لك أنا أبريق الشاي, إيدي كده بوزي كده. هو صح بصراحة كده, يعني هو بصراحة صح, محدش يقدر يقول حاجة, بس هنعمل إيه. في كمان عندي مين اللي بعت, مين حازم, أستاذ حازم عبد العزيز منور الدنيا كلها, بيقول لي انت قافش مني ولا زعلان مني ولا ايه؟ والله العظيم خلاص هقفش ليه انا. بيقول لي في الفور ام اللي عاجبه كده ولا كده, وماشيه السنيوره كده كده, وبيقول لي كمان كده برضو يا قمر هاني شاكر, وحلقه امبارح كانت جميله كالعاده واحلى ساعتين, وتعالى اتغدى معانا عاملين مكرونه بشاميل. الف هنا لذة حاجه, احنا لا يهمنا حر ولا يهمنا صهد ولا رطوبه, الاكل ملوش علاقه. يقول لك وهنحبس بعدها بكوبايه شاي وهو كله رايح. مساء الفل, عايزين اغنيه ملهاش علاقه بكده, مصطفى قمر سكه العاشقين دي وعد, هي اللي بعت. طب ليه يا وعد نعمل كده؟ يعني قولي لي ليه كده نعمل كده؟ يعني ليه احنا النهارده بيبقى عندنا كلمه بنقعد ندور عليها جوه الاغاني, ليه بقى نخرج بره القصه دي؟ مساء الفل عليك يا حسن, يا رب تكون بخير. ده يوسف مجدي حبيبي يقول لي هي الكلمه النهارده كده, انا كده للؤي اللي جبناها من شويه, اكثر من كده ايه ايهاب توفيق جبناها برضه بسهوله كده, فؤاد هنجيبها, انا جامد كده كده رامي صبري جبناها, انت عشان جاي متاخر يا بيه, وكيفي كده للاستاذ ويجز. مساء الفل عليك يا حسام, كده كده انا رايح حبيبي مستني, وهفضل انادي هقول وعدها وهفضل, بس مش فاكره اسمها, يعني افتكرت كل الكلام ده ومش فاكره اسمها, هقول وعدها وافضل اعيدها بس مش. طب مين اللي بيغنيها؟ طيب يعني قولي اي حاجه, اديني اي مفتاح في الدنيا دي. سوسو منوره الدنيا كلها, استاذه سوسو. كمان عندي ازيك يا رب تكون بخير, ممكن اغنيه كده الايام لحمزه نمره, نفسي تجيب حاجه لحمزه بقى عشان يعتبر مش بسمع غيره. ده مين اللي بعت؟ رقم اخره 16, والله العظيم يا 16 انا اللي نفسي تصدق ان انا ما عنديش حاجه لحمزه نمر, والله يعني انا مش متاخر فاهم, انا مش قافش عليه, بس انا ما عنديش حاجه ليه, طب اعمل ايه؟ في كمان في اغنيتين كمان كاتباهم دي ولاء, بتقول اغنيه عيشها كده زي ما هي الجاتشويري, ودي نفسي اسمعها لاني بتفائل بيها, وفي اغنيه يلي بتسال عن الحياه خدها كده زي ما هي لمنير, والدنيا ريشه او بتقول قوي الدنيا ريشه في هوا وعني سعد عبد الوهاب, والله صح برضو. طيب حاضر, الدنيا ريشة, حاضر انا الاثنين يا استاذه ولاء. مين كمان؟ في كمان اغنيه, على فكره انا بحب فؤاد جدا, كلنا بنحب فؤاد جدا, ده الحكمدار هو اللي بقى. كنزي احمد الحمزاوي بتقول انا طبيعي كده, اللي هي بتاعت نيكول سارة, والحب كده اسمي كنزي, الحب كده دي اعتقد بتاعت حماده هلال, تهيألي يعني. في مساء الفل، الحلقة تحفة والأغاني جميلة. هو في كده لمحمد نور ومصطفى قمر ويا رب الناصر المنتخب، أم أدهم وبراء وعايدة من اسكندرية منورة الدنيا كلها. كمان عندي أسرية بتقول لي أغنية عمرو دياب لو كان يرضيك، لو كان يرضيك تفضل كده قدامي. خلاص خليك صح، الله يفتح عليك الله يفتح عليك. لا هي كمان في اغنيه قديمه قوي لعمرو اسمها كده كده، عارفينها؟ يعني الوحيده اللي بعتتها لي مي عصام، هي الوحيده اللي بعتت لي الاغنيه دي بصراحه. الحقيقه هحاول اجيبها النهارده. حسام مساء الفل والورد على عيونك. عندك بقى اغنيه حلوه قوي وقديمه اسمها كده كده يا تيريلا، والله العظيم شاطره. ده مين اللي بعت دي؟ انا بدور على اسمك. ارهام، بتقول انا عارف انك بتحب القديم، متهيألي تعرفها. طبعا. كده كده يا تريلا جاتيرة سورانو، عاوة كده يعني، في كلمة في الاخر مش فاكر ايه، بس جاتيرة دي انا فاكر. كده كده يا تريلا، مين اللي كان بيغنيها؟ هفتكره حالا واقولك. المهم الميكس اللي جاي ده في الرايق. والله يعني هو اسمه كده، اسمه ميكس في الرايق. ايوه عامر منيب بقى، يلا بينا افراح يا اسريه، افراحي وزغرتي. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-499-4. النهارده بندور في الفلاشه بتاعتنا على كلمه كده، دوروا عليها جوه الاغاني ايا كانت بقى، قديمه جديده فرايحي حزيني لا، كل ده هيكون موجود معايا في الفلاشه وساعتين جامدين على الراديو 9090.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. تخيلوا والله احكي يعني من غير حلفان والله من غير حلفان والله خدت بالكم الحلقه خلصت والله الحلقه خلصت وهختم وبتاع وهقول باي قبل بكره مش عارف يعني حاسس ان انا لسه في نص الساعه الاولانيه بس الدنيا جريت جامد. طيب هقول شويه رسائل قبل ما نختم. عندي هدير حلمي بعتالي كالعادة في الايتس تو ليت بس برضو لحقنا يعني الاغنية منهم. تقولي فضل شاكر اللي انت شايفه ولو فاكر وسيدي روحي والله اعلم وفاكر لما تقولي بهاء سلطان الواد قلبي بيوجعه وانا غلطان وقلبك يا حول الله وتحدي لبهاء سلطان. الحلقة خلصت كده ازاي بسرعة؟ دي مية عصام والله ما عارف والله ما عارف. ام روجي منورة الدنيا بتقولي جميل اغنية فضل ومحيي ومن غير حلفان والله يسلم ذوقك الجميل ربنا يخليك يا رب. وكمان عجبتها اغنية حكيم اللي لعبناها بعد النشر على طول. انا سوق هو انا لو غبت مليون سنة محدش يسأل عليا هي بقت كده ازاي يا ماما؟ سألنا ومنزلين اعلان في الجرايد وابحث مع الشرطة وعملنا كل حاجة بس انت ولا معبران عامل لي كده. طيب عموما اغنية كده يا قلبي لشيرين لو ولو اني مقموصة بس يلا المسامح كريم. لا معلش يعني ما مش هقدر افيدك قوي في الحتة دي عشان اكيد احنا متفقين من اول الحلقة يعني انت واضح ان انت ما سمعتيش من اول الحلقة كمان. مهم يعني طبعا مش هجيب لكم اغاني نكد انا دلوقتي ومعلش معلي بكره هجيب لك بقى حاجه تانية تكون فريحه كده لطيفه. في كمان عندي ايمي احمد بعتلي اغاني كتير جدا جدا جدا لعمرو دياب بيعملوا ساعه لوحدهم وبشكرك جدا على المجهود الخطير اساسا شميس. بشكرك كمان وفاء تسلمي لي على كلامك الحلو. احمد خيرت بشكرك جدا. في كمان زكريا الخضري من سوهاج او زكريا الخضري من سوهاج بيقول حاليا بسمع البرنامج وانا على الطريق يا استاذ حسام حبيبي منور الدنيا كلها. في كمان ام مصطفى كده يا قلبي لشيرين وبصراحه كل الاغاني حلوه وحضرتك طريقتك مميزه في تقديم البرنامج وربنا يوفقك. بشكرك جدا جدا يا ام مصطفى تسلمي لي على كلامك الحلو. نسمه كمان الشهيره بنسمه زغروطه يعني برضو الحقيقه والله ما قصرت وبعتت لي النهارده برضو زغروطه حلوه كده نختم بيها. ربنا يديك الصحة يا رب ربنا يديك الصحة يا ألف ما شاء الله. حبيب قلبي أقسم بالله عامل إيه يا صاحبي أنا معاك مينا أنا عايز أغنية شيرين كده يا قلبي. حاضر لا حاضر هجيبها لك حاضر كده يا قلبي لشيرين برضو مطلوبة من جاسمين رقمها آخر 912. طيب أنا طبعا في أغاني كتير كان مطلوب لسه مطلوبة برضو إن احنا نجيبها بس الوقت خلص بسرعة جدا جدا جدا. نختم بقى حلقتنا النهاردة. عايز عندي إهداء مهم جدا جدا من صديقتي العزيزة أختي الغالية نسرين حجاج بمناسبة خطوبة بنتها سارة على نيكولاس. ألف ألف مبروك ربنا يا رب تتمم لهم على خير ويعيشوا كده في سعادة وهنا العمر كله يا رب تفضلي دايما كده فرحانة بيها وبولادها وولاد ولادها إن شاء الله. صديقتي العزيزة نسرين حجاج ألف ألف مبروك. يلا هقابلكم بكرة إن شاء الله على خير. عايز أشكر جدا كل اللي سمعونا كل اللي تابعونا كل اللي كانوا موجودين معايا من أول دقيقة ولحد آخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا وأنا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. إن شاء الله بكرة حلقة جديدة من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام ودايما بنتقابل في ساعتين لكن ساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 بمواعيد زمنية محددة، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الانتاج العالمية، وذلك بما يدعم تحويلها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور وزير الصناعة، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي على ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، ومشددا على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. وفيما يتعلق بتعميق وتوطين صناعة الصلب، شدد الرئيس السيسي على أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، مؤكدا أيضا أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فضلا عن العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي مع الدول الإفريقية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكدا خلال لقائهما على أهمية مواصلة تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما شدد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وصون أمن دول الخليج العربية، هذا بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي شهد مراسم التوقيع على إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة بين مصر وفرنسا، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وفي كلمته أكد وزير الخارجية أن توقيع إعلان النوايا يمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وفرنسا، كما يجسد خطوة جديدة نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها في إبريل 2025. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أكد حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة المتحدة ودعم الاستثمارات المتبادلة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على استمرار الحكومة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وتذليل التحديات أمام المستثمرين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الاستثمار للسفير البريطاني لدى مصر مارك برايسون ريتشاردسون. ورياضيا، منتخبا البرتغال وإسبانيا يلتقيان في 10 من مساء اليوم في دور 16 من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: حلقة جديدة على الراديو 90 90، رايح ولا جاي، رامي الحلواني وسالي سعيد، والجزء الثاني من حلقتنا المميزة جدا جدا عن يوميات صفصف على الراديو 90 90.
2: مساء الفل عليك يا سالي، ومساء الفل على كل مستمعينا اللي بيسمعونا دلوقتي. لو كنت رايح ولا جاي كل حد واثنين من 7 ل 9 دايما معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، واحنا بنتكلم في الجزء الثاني من متابعتنا ليوميات صفصف. لازم نتكلم عن نجم من صوته تعرفه، مش شرط بقى تقول الادوار والكلام والكلام من ده كله، بس عشان اللي بيسمعونا واللي بيشوفونا على منصاتنا المختلفه على السوشيال ميديا، مهما قلنا واتكلمنا، هو احمد صيام. استاذ احمد منورنا.
3: ده نورك، نورك انتوا الاثنين، وسعيد ان انا معاكم جدا، وسعيد ان انا على 90 90.
2: شرف لينا، شرف لينا. خلينا كده نبتدي على طول. والدراما الاذاعيه دايما ليها سحر خاص جدا جدا جدا، بتعتمد بالكامل على الصوت ونبرته لتوصيل الكوميديا، لتوصيل الاحساس بشكل عام. في مسلسل يوميات صفصف ازاي قدرت تولد كيمياء كوميدية سريعة مع الأستاذة طبعا صفاء أبو السعود، وخلف الميكروفون أكيد يعني المستمع بيتخيل البيوت المصرية عاملة إزاي والمواقف اللي بتحصل بين الزوج والزوجة. يعني دخلنا كده وعيشنا الأجواء اللي احنا ما بنسمعهاش ولكن هي موجودة في الكواليس.
3: هو بداية الدراما الإذاعية بالنسبة لي أنا مرتبط بيها من قبل ما أمثل، مرتبط بيها من خلال الراديو. أنا كان لازم الراديو يبقى جنبي على السرير وأنا بنام، لو حد طفاه بصحى، فلازم الراديو يبقى. انا مستمتع جدا بالدراما الاذاعيه لانها مش بس بتنقل لي، بتعمل، لا دي بتنقل لي خيال، بتخليني انا اشغل خيالي في ان اشوف ديكور واشوف خلفيات واشوف ناس، شخصيات لابسه هدوم وبتتحرك وبتمشي وبتقوم.
2: الخيال هو
3: خيال، بتخلي خيالك دايما شغال وبتخلي فيه خصوبه كده في الخيال. نيجي بقى لصفصف. احنا ابتدينا صفصف دي في اول موسم ليها كنا في رمضان، كنا في رمضان، فبنعمل الحياة في رمضان.
1: في رمضان
3: كانت ايه؟ ايه اللي احنا افتقدناه في العادات والتقاليد في رمضان؟ فلما عملنا ده الاذاعة حبت الحكاية دي. طب ما نرجع نشوف ايه القيم والعادات والتقاليد اللي بتروح مننا، فابتدينا نعمل الحكايه دي. يمكن انا ايه، انا اعرف مدام صفاء من زمان قوي قوي، وبس ما اشتغلناش مع بعض. ومن اول لحظه يمكن كل الكاست، الاستاذ حلمي فودة، الاستاذ مصطفى درويش، دكتوره رانيا فتح الله، عبير لشيء، كلنا كلهم.
2: دكتوره رانيا فتح الله زوجة الفنان احمد صيام.
3: شفت بس انا جدع، ما قلتهاش في الاول.
2: ايوه انا اللي
3: بقول يعني دهش.
1: هي لسه هتنضم لنا كمان شويه يعني، ودردش معاها
3: كلهم. انا اشتغلت معاهم كده ويربطنا علاقات صداقه وبتاع. هو بقى السؤال، هي مدام صفاء دخلت واستوعبت الناس دي ازاي، ودخلت في وسطهم ازاي؟ ده الجمال بقى. هي دخلت، هي من سننا، هي من سنهم هم يعني، لان انا اكبر من مدام صفاء بشويه، هي من سن الشباب دول وعاشت معاهم، ودخلتهم بصرحة جدا جدا في قلب الموضوع. كمان احنا متاح في قلب الحكاية ان احنا نزود حاجة في اطار الشخصيات، في اطار الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. وربنا رزقنا بمؤلف اسمه احمد القصبي، جملته وموضوعه وفكرته مش محتاجة ارتجال كتير، لانك ساعات تبص تلاقي نفسك ارتجلت فيه، تلاقيه هو كاتبه في الجملة اللي بعديها، هو مكانه في الجملة اللي بعديها هو الأصح. طبعا في تقاد بقى اللي هو الناس ما تعرفهاش، يعني الناس ما كانتش تعرف ان حلمي فودة بيلعب كوميدي، هو هنا بيلعب فارس. الفارس يعني يمكن عبير بتلعب كوميدي، لشينا احيانا كانت بتلعب كوميدي، يمكن دكتورة رانيا الناس ما تعرفش انها ممكن تلعب كوميدي، وبتلعب كاركترات.
2: دكتوره رانيا من زمان على فكره بقى انا حياس طبعا عشان زوجتي احمد صيام من زمان ممكن تعمل كوميدي بتعبيرات وشها في الاعمال اللي شاركت فيها مش لازم تتكلم
3: بالظبط غير بقى ايه هنا بقى بتقول افيه وعامله الكاركتر عامله تركيبه هي وحلمي
2: مبسوط مني
3: جدا
2: روح في امان صح
3: طلعت راسي في البيت
1: طب يا استاذ احمد انا برضه عايز استغل وجود حضرتك في ده انت حضرتك مثلت مسرح ومثلت اذاعه ومثلت سينما وتلفزيون ايه الممتع بالنسبه لحضرتك
3: اكتر حاجه ممتعه بالنسبه لي
1: المسرح المسرح
3: انا المسرح يمكن هحكي حكايه انا احيانا كنت بعمل مسرحيه وكنت صحيا تعبان جدا
1: تمام
3: فلما بدخل من باب المسرح لغايه الكواليس بقعد اخد وقت طويل جدا واقعد عشان استريح وبتاع اطلع على المسرح 3 ساعات ما بخرجش من على المسرح وبجري وبروح وباجي والتعب نسيته فكانت في مره انا لفت نظر الحكايه دي كانت رانيا جايه معايا في مره وبعد ما خلصت العرض قالت لي عارف لو روحت البيت وقلت تعبان انت هو عمال تجري على المسرح زي اللي
2: كان مسرح ايه كلهم بيقولوا كده يا سالي استني ما تخرجناش من المسرح كلهم بيقولوا
1: انا هتكلم معاهم ولا اتنمت
2: اه والله شايف كتير قوي بصراحه صراحه
3: بس بنتعك
1: طبعا
3: لا والله الحقيقه فعلا انا بنسى ان انا تعبان مجرد ما اطلع على المسرح مسرحيه اسمها واحد تاني على مسرح طليع كنت ببقى على المسرح 3 ساعات متواصله والمخرج ما كانش مراعي مسألة السن على طول بجري وبتحرك طول الوقت على المسرح بس أنا ناسي أنا مستمتع أنا مجرد ما الصالة بتضلم ولاقي النور بتاع الهرس الإضاءة
1: فتحت في وشك
3: وسخونية نفس الجمهور لا حاجة إحساس مخرج رائع. مهما حكيته لك مهما قلت لك عليه لا إحساس
1: متعة.
3: مختلف
1: ودي متعة التمثيل
3: رهيب
1: تجدد
3: لا المسرح
1: تمام متجدد صحيح
3: متعة
1: صحيح
3: التمثيل ممكن في متعة للتمثيل في السينما ومتعة للتمثيل في التلفزيون إنما متعة المسرح في حد ذاته حالة مختلفة
1: صحيح هنكمل كلامنا برضو عن التمثيل وعايز استفيد من حضرتك في حاجات كتير أو أعمال كتير مش ملاحة الوقت بس لنروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا وحلقتنا مع حضرتك النجم الأستاذ أحمد صيام معانا على الراديو 90 90
0: الراديو 90 90 هواها مصري
4: وعندك واحد شاي تفريح
5: صبح

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: رجعنا من تاني على هو الراديو 90 90. لو كنت رايح ولا جاي، ولسه مكمل معانا النجم الكبير الأستاذ أحمد صيام، ودردشتنا عن يوميات صفصف اللي بتاخدنا برضو التفاصيل في حياة حضرتك ومسيرتك خلال السنوات اللي فاتت واللي جاية أكتر بكتير بإذن الله. طيب عايز أرجع تاني ليوميات صفصف. المسلسل بيناقش قضايا مجتمعية وأسرية بأسلوب فكاهي جدا جدا جدا. في رأيك في الكوميديا الإذاعية هي الأسرع والأقرب لقلب وعقل العيلة المصرية، وتأثيرها كمان نقدر نقول في تعديل السلوكيات بشكل عام بيكون أقوى من الدراما الطويلة اللي بتتذاع على التلفزيون؟
2: لا، لأن هي كمان هنا هي كبسولة قصيرة سريعة، كبسولة سريعة جدا، والضحك دايما لأن احنا علمونا زمان أساتذتنا أن الضحك يخاطب العقل. يعني أنت بتضحك الناس من عقلها مش من وجدانها مش من مشاعرها، تخليهم يعيطوا ويحسوا بتاع بمشاعرهم بوجدانهم. إنما عشان تضحك لازم تكلم العقل، العقل هو اللي هيخليه يضحك، والعقل أكثر تأثير على الناس ومفعوله ممتد أكتر من المشاعر. المشاعر لحظة، إنما العقل لا، بيكون عندك مخزون تقدر تحكم بيه وتقدر تتعامل بيه مع الناس بشكل لطيف. فهو الكوميديا أسرع في التأثير كمان،
3: فده كويس ان كمان مع الحاجة اللي انت عايز تقولها هتقولها في حاجة مكملش 5 دقايق، فبقى فعلا تأثيرها ممكن يوصل
2: سيارة جدا أسرع وسريعة جدا. وللحق يعني كل المجموعة اللي هنا إيقاعهم حتى وهم بيشتغلوا تحس ان في سخونة وفي تدفق في الحكاية. حتى في لحظات الصمت بيحاولوا يملوها برياكشنات صوتية بتعمل الإيقاع ده، فبتسرع الكبسولة.
3: بالظبط. هل وانتوا تشتغلوا مع بعض كواليس العمل والتحضير والقراية مع بعض وانتوا بتسجلوا، في اكيد مواقف لطيفة، في حاجات بتحصل ممكن وانتوا بترتجلوا حاجة مثلا فبتسجلوها او بتتفقوا عليها كلكم مع بعض؟
2: احنا بنرتجل قدام الميكروفون
3: عادي على طول.
2: لا، سواء اللي بيحصل ايه، ان ساعات يحصل ارتجالة فيحصل ضحك، لان ارتجالة لذيذة قوي. يعني سواء بقى من اصغر حد لاكبر حد، سواء وساعات يبقى انت جالك الافيه بس مش شخصيتك اللي تقوله، فانت بتبطل تلاقي نفسك ايه وبتعملي ستوب، وحد بيقول لك او انت بتقولي لحد يا فلان ما تقول هنا كذا او يا فلانه ما تقولي هنا كذا. فهي دي الحاله اللذيذه اللي بنعملها. ال 90 90 مش بس على فكره مشاكل اجتماعيه وبتاع، لا، مشاكل مركزين كمان على مشاكل المرأة شوية.
3: ايوه بالظبط،
1: يعني مشاكل المرأة بدايتها كانت مع المجلس القومي للمرأة
2: مهمة جدا. لمشاكل المرأة
3: في المسلسل يومين صفصف بالظبط،
2: لانه هو برضو ايه يعني حاتم برضو ضاغط على صفصف شوية. اللي هو انا
1: حاسس ان حضرتك ايه لما جبت سيرة مشاكل المرأة كان في نظرة في عينك
2: يعني دمعة
1: مكتومة محبوسة كده. طب الدمعة دي من شخصية صفصف ولا شخصية دكتورة رانيا؟
2: لا، شخصية أحمد صيام. من قوة شخصية أحمد صيام اللي حتى مش قادر يعيط.
1: طب خليني أسأل حضرتك برضو يعني استكمالا لسؤال سالي من لحظات، هل في لازمة أو كلمة أو رد فعل معين بقى ملازمك من كتر تأدية دور حاتم في يوميات صفصف، بقى موجود معاك حتى في حياتك الحقيقية وبقيت بتتكلم بيه مع زوجتك في البيت؟
2: لا لا لا، بص ايه يعني ايه، الحكاية دي ممكن تحصل في الهواء او في بداية الاحتراف. انما في الاحتراف لا، انت بتدخل في الشخصية بسرعة وتخرج بسرعة. لان لو كل شخصية لعبتها اثرت في حياتك لا هتبقى
3: كل سنة وانت طيب.
2: لازم تخرج بسرعة جدا عشان تعيش حياتك. انت مش هتعيش، انا مش هعيش حياتك، ولا مدام صفاء هتعيش صفصف. لا يعني لازم تخرج وتعيش صفاء، وانا اعيش احمد صيام، ورانيا تعيش رانيا، وحلمي يعيش حلمي. هو ده الاحتراف بقى. الميزة الجميلة في الاحتراف انك بتدخل بسرعة تخرج بسرعة.
1: بالتأكيد.
3: بالنسبة لمسيرة حضرتك سواء بقى في المسرح او في السينما او في التلفزيون، في ادوار كده في قلبك محفورة، في ادوار انت بتحبها ولما نجحت نجاح كبير جدا كمان برضو؟ يعني انا مثلا بفتكر دورك في الرايه البيضاء.
2: طبعا
3: جدا،
2: طبعا
3: ده من اعمال حضرتك في البدايات كمان ودي من الادوار
2: اللي انا عندي حاجات عاشق يعني ده النجاح النجاح بتاع العمل كله وانا واحد من انما في اعمال اللي هي لمست عندي انا شخصيا يعني انا مثلا من المسلسلات اللي لمست عندي جدا مسلسل اسمه الفجاله
3: طبعا
2: الراجل اللي هو عشان يعيش فبيدي مجهوده لحد تاني مساله انك تسرقي مجهود واحد ده والمها ووجعها ده لمس عندي انا لان انا احيانا كنت بكتب حاجات باسماء ناس تانية
3: ده حصل معاك
2: كتير
3: فعلا
2: حصل معايا كتير زمان فكانت المساله دي بتتعبني قوي بتضايقني قوي كنت اقعد افكر للناس اقعد في المسرح وافكر للناس يعملوا ايه هنا ويعملوا ايه هنا ويعملوا ايه هنا واول ما يقبوا شويه
3: ينسوا
2: واحمد سام مالهم للضحك الحاجات دي فلما عملت الفجاله كان ده ملمس عندي قوي
3: فحاجه انت مريت بيها شخصيا
2: لدرجه ان انا كنت اول مره في حياتي اقول لمخرج انا الدور ده انا ما كنتش بعمل الدور ده كنت بعمل الدور اللي عمله الاستاذ محمد سعد والدور ده كان بيعمله الاستاذ ابراهيم يسر الله يرحمه فاختلف مع المنتج في فلوس واعتذر فالاستاذ احمد صقر بيكلمني في التليفون بيقول لي ابراهيم يسر اعتذر انا مش عارف اعمل ايه اجيب مين وانا لازم اخش خلال ايام قلت له اقول لك على حاجه بس ايه اسمعها عجبتك ما عجبتكش ارميها قال لي قلت له انا هندوة ابو علم انا شخصيه هندوة ابو علم قال طب سيبني افكر وارد عليك كلمني قال لي الانتاج هيكلمك وتمام صدقي ان انا عملت الدور ده اللي هو البطل ده بسعر اقل من الدور اللي انا كنت هعمله في 10 حلقات وقبلت والمنتج قال لي انا هنزل من اجرك كذا قلت له انا موافق
3: عايز الدور
2: لان انا حابه ده وحديث الصباح والمساء
3: طبعا
2: كمان لمس عندي قوي لان حديث الصباح والمساء ده الشخصيه كانت قريبه لابويا الله يرحمه الراجل اللي هو ايه الاب الطيب ابو دم خفيف اللي يتهالك انه صايع وبرم وهو ولا حاجه ده مضحوك عليه
3: ده حقيقي
2: انا ابويا كان الراجل الطيب ودم خفيف ده
1: بس لما كبر في الشخصيه بتاعت حديث الصباح والمساء
2: لكن
1: لما كان شاب صغير هو
2: كان
1: احمد صيام الفنان احمد صيام
2: ما انا للاسف انا مش فاكر نفسي ولا عشان ده من زمان قوي
3: طيب احنا لسه هنكمل كلامنا مع حضرتك ومع كل المستمعين على الراديو 90 90 رايح ولا جاي رامي الحلواني وسالي سعيد خليكم معانا

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من نشرة أخبار المونديال اللي بنتابع من خلالها آخر أخبار منتخبنا الوطني في مونديال 2026، بالإضافة كمان للمنافسات والنتائج اللي بنتابعها بشكل يومي في نشرة أخبار المونديال. البداية دائما بتكون بأخبار منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اللي بيواصل استعداداته لمواجهة الأرجنتين في 7 PM غد الثلاثاء ضمن منافسات دور 16 بالمونديال. محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الأرجنتين. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعلن عن كرة جديدة لمباريات نصف نهائي ونهائي كأس العالم. كريستيانو رونالدو يقود هجوم منتخب البرتغال أمام المنتخب الإسباني في 10 PM اليوم لحسم التأهل إلى دور 8 في بطولة كأس العالم. بلجيكا تستأنف ضد قرار الفيفا تعليق إيقاف بالجون مهاجم المنتخب الأمريكي قبل مواجهة المنتخبين في ثمن نهائي كأس العالم 2026. أما الاتحاد البرازيلي يجدد الثقة في أنشيلوتي رغم الخروج من كأس العالم. والإصابة تبعد نجم خط الوسط الإنجليزي هندرسون من قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026. دي كانت أخبارنا حتى الساعة من نشرة أخبار المونديال. تابعونا على مدار اليوم لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بمشاركة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في النسخة الأحدث من كأس العالم. شكرا لكم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
2: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري. رايح ولا جاي على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90 ولسه مكملين حديثنا وحوارنا مع النجم الجميل اللي تعرفه من صوته، الفنان احمد صيام. بجد واحنا بنتكلم عن يوميات صفصف، ولكن احنا هنقول لصفصف بس لحظة واحدة، تمام؟ عشان الحكومة وصلت. أيوة. صح؟ مظبوط. معنا مايك
2: طبعا. مظبوط جدا.
1: طيب دكتورة رانيا،
3: مايك
1: مش قادر يمسك المايك.
4: هو ليه الفكرة دي؟ ماني كده شكلك طيب جدا يا دكتور. والله
5: انا فعلا والله انا طيبة واقسم بالله. اوكي برافو عليك، هتدخل البيت النهارده.
1: دكتوره رانيا فتح الله، يعني حضرتك شخصيه جميله جدا، وش مقلوب ومحبوب في كل البيوت المصريه، في كل القلوب المصريه بجد. بتتعاملي ازاي مع عصبيه الفنان والاستاذ احمد صيام؟
5: ببساطه شديده بدخل الاوضه واقفل عليا،
1: لان هو عصبي في الحقيقه. صح كده؟
5: جدا.
1: اوكي.
5: بدخل الاوضه
4: هو بيلعب في ودانه وسي ولو
5: يسيبه بره مع نفسه. وبعدين هو كان دايما يقول لهم ايه، رانيا دي فيها ميزه رهيبه، لما تلاقيني متعصب فجاه بتختفي من قدامي، بتسكت. بعد ما الدنيا تهدى وكل حاجه ابتدي بقى ايه اتكلم، وساعات كنت اكتب له جواب.
1: اوكي.
5: عشان هو بيغلبني في الكلام.
2: انت الحاجات اللي عايز
5: فيها، يعني انا ما غضبانه وزعلانه وكده، في مواقف مضايقاني اقعد بقى اكتب، وبعدين يجي بالليل اقول له اتفضل اقرا، لان انا لو اتكلمت هو يغلبني.
1: بس انا عايز.
4: كان بيقول لك ايه بعد ما بيقرا جوابات؟
5: ولا حاجه، بيقول لي عادي يعني يعني هو بصي هو لا هو ما هو ما يعتذرش. بس هو يسلك سلوك في اعتذار.
1: طيب انا عايز بقى رساله لكاميرا حضرتك كده، تبصي للكاميرا، لان احنا بنتعلم ما شاء الله، ربنا يديكوا الصحه والعمر وشباب شباب شباب. رقي التعامل بين الزوج والزوجه من خلال علاقة دكتورة رانيا فتح الله والفنان والأستاذ الكبير أستاذ أحمد صيام، بهذا الرقي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نصيحة للجواز أو للمقبل على الزواج في الوقت الحالي، احنا بنشوف نماذج، بنشوف ندية، بنشوف رد مين بيعلي على مين. فمن التجربة دي تاني بقولها ما شاء الله، لازم ناخد درس، لازم ناخد نصيحة من حضرتك ومن أستاذ أحمد.
5: بص يا رامي، مفيش حد كامل، كمال لله وجهه وحده، كمال لله وحده. وبعدين احنا علشان يعني انا وصيام اتفقنا على ايه، احنا اتجوزنا احنا مستمرين، مفيش حاجه اسمها نغضب ولا نروح عند ماما ولا نروح عند بابا ولا نرجع، لا لا لا لا، مستمرين. بيتنا مقفول علينا، انا كان ممكن جدا انزل اسكندريه مع صيام وانا متخانقه معاه، وامي ترحب بيه اخر ترحاب، ولا تعلم ولا يعني ما اداهاش حتى ملمح كده صغير ان انا غضبانه. ليه؟ انا هنسى وهو هينسى، هنصافى وهنصرح، الاهل مش هينسوا ابدا. فلازم نصيحه اساسيه، ما تدخلوش طرف بينكم، انتوا مع بعض تصافوا مع بعض. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان عارف بيقولوها بالبلدي كده، على الحلو والمر. بما انك انت ما بتبقى في حالتك الحلوه بتبقى لذيذ معايا، لازم استحملك من في مرك. يعني هو مش طول الوقت انا الدنيا لطيفه وجميله. دول يمكن اهم نصيحتين. الحاجه الاخيره، لا في حاجه كمان مهمه، بلاش النديه صعبه جدا. يعني حياتك غضبان، الصيام غضبان ويعني نار، لو انا وقفت قدامه الدنيا ولات هيهدى, او العكس لو انا غضبانه جدا ومتضايقه لو قال لي بم هقول له بمين, فاهم ازاي؟ فلا لازم يبقى فيه هات وخد, امتى تعرف تتكلم, امتى تسكت, امتى تقرب, امتى تبعد, وهكذا.
4: ده اللي عملتوه بقى وقلتوه لبناتكم بسنتوا ايه قبل ما يتجوزوا؟
5: لا
4: ما عملتوش كده.
5: هقول لك ليه. هم شايفين. هقول لك ليه. يعني انا ما انا شفت امي. انا امي ما قالتليش, بس انا شفت ماما كانت بتعامل ازاي مع بابايا. هي بسنت وايه شافونا
4: عامل ازاي,
5: عشان كده
4: الحلوه في المهم,
5: وعشان كده انا من غير ما نتفق مع بعض معاهم انا ما اعرفش حاجه عنهم, عن بيوتهم, كل واحده في بيتها, انا ما اعرفش حاجه ولا عايز اعرف,
4: ولا فضول الام عايزه.
5: لا لا لا, ما عنديش نهائي
4: فعلا. خالص خالص. طب احمد كفضول اب بقى وخايف على بناته او كده؟
3: انا هقول لك, انا وانا ايه, انا مريض ببناتي, يعني عايزه تطلعي العفريت اللي جوايا.
4: بناتك واحفادك بقى؟
3: لا اه يعني
4: خلاص بقى بقى
3: عيلتي يعني. تعالي جنب حد فيهم هتلاقي الحد اللذيذ ده ما بقاش كده. فانا كان كلامي مع جواز بناتي ان انتوا حلكم الوحيد انكم تصاحبوني. حصلت في مره واحده من البنات اول ما اتجوزت كده فجاه لقيت جوزها بيكلمني بيقول لي ايه ده انا مراتي عايزه تنزل دلوقتي. قلت له تنزل تروح فين؟ قال شدينا مع بعض كده فعايزه تنزل تجي لك. قلت له والله خليكي زي ما انت, بابي جاي لك دلوقتي حالا. رحت قلت له بص انا لا عايز اعرف انت اتخانقتوا في ايه ولا ليه علاقه بالموضوع ده. انت شفتي مامي سابت بيته ومشيت؟ قال لي لا. قلت له شفتيني سبت البيت ومشيت؟ بيتكم مقفول عليه عليكم, حل امورك جوه البيت. شوفي ترجعي لو جيتي عندي مش هترجعي.
1: صح.
3: انا مش هرجعك تاني, مش هرجعك ليه تاني, فتبقى انت خلاص. فهي الحكايه ان هم بس ايه حسوا او احنا انا ورانيا حسينا البيوت بتتكون بصعوبة ازاي. احنا الناس وقفت معانا معنويا, اهلي واهلها وقفوا معانا معنويا, واحنا ما كناش عايزين حد يقف معانا ماديا. فاحنا بنينا بيتنا ده بعرقنا, بتعب وبمجهود. يعني انا كان بيجي علينا وقت انا ما عنديش دخل, هي استاذه جامعيه عندها, فبتحط فلوسها في البيت من غير ما اطلب. انا الفلوس اللي بشتغل فيها بحطها في البيت من غير ما هي تطلب. ده انا ساعات اتحايل عليها ما تاخدي فلوس وتنزلي اشتري حاجه ليكي, الاقيها تاخد فلوس تحطها في البيت. ده خدي انت هاتي هديه ليك, انا بدي لك فلوس, حط هاتي هديه.
1: هات انت الهديه يا استاذ احمد, ما تقول لها.
3: لا لا لا والله
1: هات انت الهديه يا استاذ
3: احمد. لا اصل انا ايه, انت بتبقى عايزه حاجه انا مش عارفها, انت عايزه حاجه خاصه بيك انت, انت اختاريها. فهي دي الحكايه. وزي ما راني قالت كده ساعات ده بعد ما وبتاع والزربونه طلعت وبتاع وهي ما, وانا اقعد مع نفسي انا ايه وانا ايه, انا عملت كده ليه؟
1: ليه
3: فعلا؟ ما الحكايه اسهل من كده. طب ما هي زي ما قالت برضو انا ما اعرفش اتاسف وما اعرفش اقول انا بحبك.
4: كمان
3: اه
4: يا دكتور ريما,
3: بس كل لا بس كل تصرفاتي بتقول اللي انا عايز اقوله من غير ما اقوله, وبتقوله بشكل واضح.
4: الحب باين بيبقى في عينك وفي التصرفات
3: بشكل واضح خالص تماما يعني.
4: وراني برضه
1: بس من العرب الطيب. من العرب الطيب صح؟ من العرب الطيب يا استاذ احمد.
3: انا من العرب الطيب. انت وانا انت نص العرب.
1: لا انا نص العرب بط.
3: انا 20
1: والله. طب يعني
3: اسلك سلوكيات تقول ان انا بحب الشخص ده.
4: صحيح.
3: انما ما اقولش بقى وانا بحبك وعينيكي وخدودك وشعرك وشفايفك, مش بتاع الحكايه, مش بتاع الحكايه دي.
4: وانت كان ايه رد فعلك الحاجات دي؟ كنت عارفة ان هو مش بتاع الكلام الرومانسي؟
3: ما هي شافت
4: فخلاص
3: يعني حست. عرفت.
4: طب وده ضايقك ولا ايه؟ قوليلي اديها مايك يا استاذ خليها تقول.
5: عايز لا اصل هي في حتة في التعارف برضو نسينا نكملها, ان انا عرفته في مسرحية اسمها صفقة مليون دولار تلفزيونية, كانت بطولة الله يرحمه استاذنا سمير غانم. المسرحية دي بتتعرض اسبوع وتتصور وخلاص, احنا لفينا بيها اسبوع سوري بتعمل بروفات ونصورها يوم تلفزيون شكرا. احنا عدنا 6 شهور لفينا بيها مسرح مصر كلها. فعادين بقى قاعدين بقى فاهمه ازاي، وسوسن بدر وعبد الله فرغلي راحوا شله، فقاعدين، فانا تقريبا عرفته يعني، عرفته
4: كل حاجه
5: القعده دي كل حاجه
4: فعرفته كل حاجه،
5: كان جديد عليا
2: اصحابي واصحابها
4: فخلاص
3: كانوا عارفين يعني، سوسن بدر صاحبتي وصاحبتها، فسوسن عارفاني كويس، عبد الله فرغلي عارفني كويس، فلما عرفوا، حتى لما سوسن بدر مثلا عرفت ان انا رانيا صاحبتها، فبتقول لها انا هتخطب لاحمد صيام، فلا قال لك هتجوزك،
1: لا شاور بس
3: لا اصل صيام ما بيقولش الكلام ده،
4: ده كل الناس عارفه فعلا
3: صيام ما بيقولش، انا عمري في حياتي انا رافض اساسا جوايا ان انك انت تهين كلمه الحب او الجواز بانك تستخدمها اسطوانه. انا ما بحبش الحكايه.
1: شوفوا بقى يعني مستمعينا على راديو 90 90، واللي بيشوفونا على منصاتنا المختلفه على السوشيال ميديا، الرجالة اللي ما بتعبرش عن حبها وبتقول كلام حلو كتير، ده مش أسوأ أو دي مش أسوأ، ده يعني حب داخلي بينعكس في الواقع بالأفعال.
3: شنو
1: حلو التبرير ده؟
3: مش تبرير والله، دي حقيقة والله العظيم بكلمك بجد. يعني أنا ممكن تلاقيني مثلا
1: أنا معاك في أي سكة
3: يعني، يعني مثلا إيه تبقى والدتي تعبانة ما روحش أقول لها هو بتاع، إنما تبص لإيه بعيط مع نفسي إنما قدامها لا يمكن. لما تبقى حد من ولادي او احفادي او رانيا فيهم حاجه قد كده
1: بتصور
3: انا مجنون. انما انا يبقى فيا اللي فيا
1: تعرفش،
3: مش فارق معايا، لا لا مش فارق معايا.
4: ربنا يخليك يوم ويخليكم لبعض ويخليكم بناتكم واحفادكم. بس
3: خدتونا في سكه غريبه
4: والله، ليه بس بالعكس لا لا بس كنا حابين ده،
1: بس ده من اللقاءات الاولى اللي تجمعكم صح؟ يعني كان ليكوا لقاءات قبل كده
3: في التلفزيون، بس يعني لقاءين ثلاثة
1: بس من اخر مره من امتى؟
3: لا من شويه كتير
1: صح ازاي؟ فده اكسكلوسيف بقى بعد فتره طويله، ما احنا بنعمل بقى مراحل
4: ايوه
1: دي احلى مرحله
4: يعني جدود دلوقتي.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: طيب واحنا بنتكلم كمان عن الشغل اللي بيجمعكم ببعض استاذ احمد صيام والدكتوره رانيا فتح الله، لازم اسالك بقى عن يوميات صفصف وشخصيه ايه
2: اشكيناز.
1: اشكيناز اوكي، واضح من اسمها ان هي حد يعني ايه عامله كده.
2: صح كده. بص، هي شخصيه جديده عليا خالص، انا ما عرفتهاش قبل كده. كنت حضرتك بتسال حد من الزملاء انه ما بيجي يبتدوا بروفات الاذاعه طبعا مش زي الفيديو، احنا بناخد الورق على الهواء وبعدين يا دوب بنبص فيه ونصلحه كده ونطلع نذيع
3: في الاذاعه.
2: في الاذاعه. فانا اشكيناز، انا بصيت على الورق، ست كبيره في السن، عجوزه عايشه في الماضي، هي كل ذكرياتها عبد الحمولي والخديوي واسماعيل والجنين والزغلي والجنين اللي كان بيجيب ما اعرفش كام وكده، كل ده. وفجاه هي قريبه صفصف، فبتيجي عندها في البيت هي وجوزها شكيب ده برضو رجل
3: صحيح
2: وعجوز أساس حلمي فودة، وهما الاتنين رومانسية بقى وحب وكده، بس بإيه بزمانهم. فأنا جيت طب هعمل إيه، وقفت على المايك، فجأة طلع مني صوت اللي هي شخصية أشكيناز دي، أنا لغاية دلوقتي ما عرفش واجه إزاي.
1: فكرينا بيها كده يا دكتورة.
2: أفكرك
1: أيوة،
2: شكي يا صافي، انت يا صافي، انا اشكيناز هانم، بتعملوا فيا كده؟ انت بتتكلم ازاي كده يا شكي؟ بخص عليك تخوني بعد العمر ده كله.
4: يخونك ايه يا ستي؟
2: انا يا عمري ايه ده، انت ملك من القرفة خلاص، انت لسه عايشة؟
3: خدت بالك يا رومي لما بتستحضر الشخصية بصت لأستاذ أحمد صيام ازاي؟ يعني اللي هو بصيت له فكرني زعلني، بس لا انا بتكلم
4: كان مسلسل.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 بمواعيد زمنية محددة، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الانتاج العالمية، وذلك بما يساعد في تحويلها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور وزير الصناعة لاستعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030. وخلال الاجتماع أيضا أكد الرئيس السيسي على ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، مشددا على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. وفيما يتعلق بتعميق وتوطين صناعة الصلب، شدد الرئيس السيسي على أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، مؤكدا أيضا أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية، هذا بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية فضلا عن العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي في الدول الإفريقية. الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي ووزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي أكدا خلال لقائهما على أهمية مواصلة تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما شدد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وصون أمن دول الخليج العربية وضمان حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولية. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي شهد مراسم التوقيع على إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة بين مصر وفرنسا، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفي كلمته أكد وزير الخارجية أن توقيع إعلان النوايا يمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وفرنسا، كما يجسد خطوة جديدة نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها في إبريل 2025. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي كشف عن أن القطاع السياحي وصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث استقبلت مصر 9 ملايين سائح خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على هذا الزخم ودعم نمو الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة. ورياضيا، منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة الأرجنتين في 7 من مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات دور 16 بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: رايح ولا جاي على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: ومكملين في حلقتنا على الراديو 90 90، رايح ولا جاي، ومن كواليس يوميات صفصف احنا موجودين رامي حلواني وسالي سعيد، وضيوفنا منورنا ليلى عبد القادر ووفاء السيد منورنا، وسعدة جدا جدا بوجودكم معانا ومنكلمكم عن يوميات صفصف. هبدا بليلى وعايز اتكلم عن دورك في المسلسل.
2: طبعا في البدايه انتوا اللي منورين الدنيا.
1: شكرا.
2: من يوميات صفصف انا سعيده جدا جدا بالمشاركه في المسلسل. يعني كان حلم من احلامي اشتغل مع استاذه صفاء، لان احنا الطفوله كلها متربيين على العيد فرحه فان كل ان احنا بقى نقف قدام يعني استاذه بقى بالحجم ده نجمه، فيعني دي حاجه جميله ومشرفه والواحد يعني يتشرف بيها. طبعا الاستاذ احمد صيام برضو واستاذنا كبير بنتعلم منه، مبسوطه جدا بالتجربه وان شاء الله يا رب نقدم حاجه لطيفه.
3: بالتأكيد يا ليلى منورانا، وتجربة في منتهى الجمال. ومن ليلى للأستاذة والفنانة وفاء السيد، يعني خليني أقولك أن أنا أول ما شفتك النهاردة تمام شفت الفيلم بتاع الباشا تلميذ، كنت بتقولي ايه؟
2: بس
3: لا وغيره وغيره، انا بقول لك اصل ده عايش لغايه النهارده، الافيه موجود لغايه النهارده، وحسن وجانيت بنت ويليام صحتها. يعني انا بتكلم مع شخصيه مهما اتكلمت عن بساطتها وتلقائيتها وعفويتها، والدور بتطلعي تبقى دور بسيط جدا ويسيب اثر كبير جدا يكمل السنين، فدي حاجه في منتهى الجمال. وانا مبسوط ان انا شايفك النهارده بقى وجها لوجه لاول مره بجد. انا من الفانز يا استاذه وفاء.
2: الله الله الله يسعدني ويشرفني.
3: ربنا يخليك يا رب.
4: هو يمكن عشان خاطر بيبقى الدور يعني في الباشا تلميذ الدور صغنطه، بس يمكن عشان اهتميت، عارف لما بتاخد دور تبقى انت مهموم بيه، عايز تعمل فيه حاجه كويسه، فعشان كده الحمد لله وشكر ليك يا رب اثر معاك وانت لسه فاكره. كنت بغني فيه.
3: ايوه ايوه.
4: انا مش مطربه
3: ما تقلقيش،
4: بس لما تيجي وانا احكي لك على اللي جرى.
3: ايوه.
4: وامسح دموعك.
3: بس عايش في ذكريات، يعني في ذكرياتنا وفي قلوبنا الفيلم كله، وانتي موجوده في المشهد ده، وجانيت بنت ويليام شحاته. فدي كانت لغايه النهارده الفيلم ده موجود.
1: مشاهد الكمال ليها تاثير على كل الجمهور
3: جدا بجد. صفصف بقى، مشاركتك في صفصف.
4: صفصف هي جت بالصدفة، وأنا سعيدة أن أنا مع كاست جميل بداية من النجمة والنجوم معنا كلهم. بعمل دور عصمت، يسعدني ويشرفني أن أنا طلع بنت عمت بتعمتها
3: صفصف.
4: بتعمها. فهي كانت عايشة برة وبعدين جت في القاهرة، وطبعا بتشوف أماكن بالنسبة لها جديدة وسلوكيات، وبعدين هي خلاص بتتمصر وتبقى كمان بتتعامل إن هي بتعرف تقول حاجات اللوكل.
3: زي إيه مثلا؟
4: يعني هي علاقتها اللي هي جعفر ومعقولة. فبتبقى هي معقولة اللي بتقول بحاجات انجليش، وانا اللي بقول البيئة بقى مع في حلقات، واحنا مش عايزين نحرق بقى وانتوا كنوا سمعتوا،
3: ما احنا بنسمع بقى لنا شوية حلوين بقى سنين يعني.
4: فهي لقى دور جميل، وزي ما بقول لحك انا يعني ضفوني على المجموعة، بس انا يسعدني ويشرفني طبعا، والمجموعة كلها جميلة وربنا يوفقهم، وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله.
3: ان شاء الله الموسم الجديد يبقى قوي
1: ان شاء الله. عايزة بقى ليلى قولي عن المواقف ده واحساسك وتعاملك مع النجمة صفاء ابو سعود، الاستاذ احمد صيام، الاستاذ حلمي فوده، الاستاذ مصطفى درويش، يعني كل النجوم، الدكتوره رانيا، كل النجوم اللي معاكي، التعاملات. هل قالوا لك مثلا نصايح معينه وانت بتشتغلي اتعلمتي منهم ايه؟
2: طبعا انا عايزه اقول لك انا طبعا طالبه في معهد فنون مسرحيه، بس احيانا بيجي اوردر سوداء، يعني شرف ليا
1: والله.
2: بيحصل احيانا يبقى في اوردر وانا بقى في بورسعيد، انا اصلا اصلي من بورسعيد، فاعرف ان الاوردر مثلا النهارده، فاجي من بورسعيد من اخر الدنيا عشان اجي للاستاذه صفاء حبيبه قلبي، انا بحبها موت طبعا، واستاذ احمد طبعا بنتعلم منهم كتير، واستاذ حلمي، واستاذ مصطفى، واستاذ نجاح، استاذه وفاء. حقيقي كاست كله
1: لو انا شايفه يعني ان هم قلبهم عليك، انا عارفه ان انت عندك مسرح كمان
2: دلوقتي، حقيقي عندي حاله المسرح
1: ان هم تروحي معاك، ده من احترام المهنه
2: طبعا.
1: يعني هم حتى كده بيعلموكي حتى من غير ما يقصدوا فكره احترام المهنه واحترام خشبه المسرح تروحي في معادها.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: ولسه معاكم في رايح ولا جاي على الراديو 90 90 ويوميات صفصف، رامي الحلواني وسالي سعيد والنجوم النجم مصطفى درويش والنجم الأستاذ حلمي فودة. أهلا بيكم على راديو 90 90.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا.
2: يعني أنا جملة قلتها لحضرتك من شوية أستاذ مصطفى، إني أول ما دخلت هنا شفت دكتورة رانيا فتح الله، فنان القدير حلمي فودة، الفنان الكبير والقدير أيضا طبعا مصطفى درويش وغيرهم من الفنانين. يعني حاسس إن أنا بتفرج على قناة مسلسلات اتربيت عليها وشفتها الوشوش دي قدامي، الوجوه دي أنا شايفها على الحقيقة. فبجد بجد شرف كبير جدا لينا إن احنا قاعدين معاكم النهاردة وبنتابع الأعمال الإذاعية، وإن يوميات صفصف معانا على 90 90.
3: العفو، اهلا بيك، نورنا.
2: نبتدي كده من حضرتك استاذ مصطفى، والمسلسل الاذاعي وتاثيره ما بين زمان وما بين النهارده.
3: المسلسل الاذاعي وتاثيره زمان غير النهارده. زمان كان يمكن المسلسل الاذاعي لو فيورز او لو مستمعين اكتر، اودينس اكتر. يعني دلوقتي الناس اللي حابه الاذاعه يمكن ما بقتش كتير، بس العمل هو اللي بيفرض نفسه دلوقتي على المستمع انه يسمع او ما يسمعش. يمكن زمان الإذاعة ما كان لهاش بديل في حاجات تانية تتسمع، انما دلوقتي في بدائل كتير قوي قوي قوي قوي. فلو العمل مش على قد المسؤولية وعلى قد المستمع مش هيتسمع كويس
2: بالفعل.
1: طب أستاذ حلمي، ويمكن أدوارك مميزة جدا سواء على المسرح برضو والتلفزيون، وخصوصا بقى في التلفزيون الأعمال التاريخية. حضرتك كنت يعني تربينا على أعمال حضرتك، شاركت في الإذاعة طبعا في أعمال إذاعية كتير، بس برضو عايزين نتكلم عن دورك وتجربتك في يوميات صفصف، وبعد كده نرجع نكمل عن أهم الأدوار والأدوار الأحب إلى قلبك اللي حضرتك مثلتها.
4: شوفي، صفصف حالة خاصة بالنسبة لي. أولا أنا مدام صفاء ليها عندي معزة خاصة وخصوصية، لأن هي بتمثل بالنسبة لي صوت البهجة. ده من زمان، من بدري. يعني أنا يعني لما أسمع صوت النجمة الكبيرة صفاء والسعود دائما احس انها بتبتسم وهي بتتكلم،
1: كلنا
4: يعني كده. فلما تاتي فرصه عظيمه زي دي، وانا التقيت بيها باعمال قبل كده سابقه طبعا يعني في الاذاعه وفي غيره، ان احنا نقدم مسلسل ممتد ومبهج زي يوميات صفصف، ما كانش ينفع الواحد يتردد. انا كمان سعيد الحظ في المسلسل ده، لاني بعمل مش شخصيه واحده، بعمل ثلاث شخصيات، والثلاثه يعني اميز من بعض ادائي. يعني شخصيه شكيب، وده حد عنده 100 سنه، فتخيلي اداء
2: اللي جارهم في العماره
4: صح؟ عموم شكيب انا والدكتوره رانيا اشكيناز مراته، وجايين من زمن غابر قديم حفريات، وبيجين يرزوا في الناس.
3: ده مش حفريات، ده الاصل كله. لا لا لا
4: يعني دمهم زي العسل. احمد الاصلي كمؤلف كاتب الاكاد كويس جدا. شخصيه تانية بقى غريبه خالص، شاب اسمه هاني. هاني ملك المشاريع الفاشله، مع عبير مكاوي زوج وزوجة، وكل شوية عندهم افتكاسات ومشاريع، وشايف وهم بيدعوا انهم بيعرفوا في اللغة وهم بيخرفوا في اللغة ولا عندهم فكرة. يعني حاجة كده
1: في الاداء،
4: وبيعملوا رقة الرقة وبتاع في الاداء، يعني يبقى عشان يبقوا اليت وبتاع، وهم بيئة. ايوه احنا مقدمين، يعني احنا كشفينهم، يعني هم بيقولوا احنا كشفينهم.
2: بس برضو يعني بدون مقاطعتك سامحني، اكبر دليل على التنوع اللي موجود في الشخصيات والانماط المختلفه بكل المستويات والعقليات، نقدر نقول عليه انعكاس، لان الشخصيات دي موجوده حوالينا.
4: لا لا طبعا طبعا. انا بكلمك على الشق اللي بيمثل بالنسبه لي المتعه، الفرايتي ده.
1: والشخصيه
4: الثالثه عمده فلاح اسمه العمده البلبساوي، جاي كل اللي يعنيه الفطير والمشلتت بيغري الناس بيه لسه يعني، وعمد بيحكم بالاصول وبالمش عارف ايه بتاعه، وهو برضو يعني ايه على قده شويه حتى في الحكايه، لكن يعني هي فتحه صدر والسلام ومقضيها كده ايه، وجه العماره اللي فيها صفصف فبيرازي فيهم.
1: طب واللعب بقى بين الاصوات ده مرهق.
4: يعني طبعا جدا جدا، كلهم في حجز واحد، وهي دي المتعه بقى. يعني شكيب ده باداء بصوت مغير عن هاني خالص، عن البلبساوي خالص. فده في حد ذاته وكلهم دمهم خفيف يعني. يمكن الناس زي مثالي قالت كده واخد عني انطباع ان انا طبعا راجل بتاع لغه عربيه ومسلسلات تاريخيه
1: ودينيه تاريخيه بقى
4: لكن طبعا الجانب الكوميدي ده طبعا احنا يعني انا عارف ان انا
5: بالتاكيد متواضع كمان يا استاذ ولا ايه يا استاذ مصطفى؟
1: الكوميديا بقى ايه موضوعها؟
5: التواضع يعني عامل عايز ايه من استاذ حلمي؟
3: لا هو الاستاذ حلمي بالفعل بره حكايه اللغه العربيه وبره حكايه الادوار الجاده هو كوميديان يعني. بره في حياته هو كوميديان
5: بالتاكيد. طب استاذ مصطفى درويش بقى
4: سوري اصل مصطفى يعرف ده ليه؟ لان احنا من سنه 90 ويمكن من 89
5: بالظبط
4: كنا بنعمل كوميديا مع بعض على المسرح
5: بالظبط
4: في حاجه اسمها التنوير وكنا بنعمل كاركترات برضو مختلفه ومتنوعه فهو عارف وزي ما انا عارف ان هو طبعا كنت قدام
3: الدكتور حبيبي
5: ربنا يديم الصداقه الحلوه والروح الحلوه دي العمر كله يا رب. استاذ مصطفى بقى المشاركه في صفصف الأدوار والنمط المرتكز عليه خلال أدائك في المسلسل؟
3: أنا الشخصية الأساسية اللي بلعبها في صفصف اللي هي جعفر البواب العمار ومعاه شخصية اسمها معقولة مراته اللي هي الفنانة نجاح حسن. جعفر ده من الصعيد وبعدين هي العمارة بتاعة صفصف اللي هي الفنانة صفاء أبو السعود. أنا أول مرة بلتقي مع الفنانة صفاء أبو السعود ويمكن أنا زعلان إن ما التقناش قبل كده بكتير لأن هذه السيدة تحمل من البهجة والسرور والسعادة ما تدخله على المستمعين وعلى زمايلها كمان وهي بتشتغل بالمناسبة يعني. بتدي طاقة إيجابية يعني بأمانة يعني. جعفر من الناس اللي هو شغال عن صفصف بس احيانا هو بيتحكم في كل حاجه
5: بيخليهم هم اللي شغالين عنده. احنا سمعنا وشفنا دلوقتي بقى في الواقع بقى الكواليس عامله
3: هو بيتمتع بنوع من السذاجه مش عايز اقول الغباء انما هو مصر انه ناصح جدا جدا ومصر انه هو بيعرف يعمل حاجات كتيره جدا وهم مش مقدرين موهبته يعني. في شخصية تانية اسمها زينهم ده ابن عم حاتم ده من البلد وده
1: سعيدي برضو
3: لا فلاح
1: ده مش ده فلاح بقى مش
3: ده حاجة تانية
1: ده حاجة تانية خالص
3: وفي مغاوري اللي هو الساعي بتاع الشغل عند حاتم. زي ما قال الأستاذ حلمي على موضوع التنوع ما بين الأصوات
1: والكاركترات
3: أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة. الإذاعة تحديدا ميكروفون تحديدا إن ما كانش الفنان اللي واقف قدامه حابب مش هيشتغل.
5: صح.
3: ليه؟ أولاً الإذاعة غير الفيديو غير المسرح غير السينما. لو أنا ما فهمتش الموضوع وحبيته استحالة نشتغل. على فكرة كل الفنانين مش فيش حد بيشتغل إذاعة غصب عنه. ممكن أشتغل سينما غصب عني يعني مش عاجب بس عايز أشتغل سينما. ممكن أشتغل فيديو غصب عني. واخد بال حضرتك يعني المسألة في ده. إنما الإذاعة تحديداً لو انت مش حابب اللي انت بتعمله والله ما هتعرف تعمل حاجه
5: بالتاكيد.
3: فهي الحكايه في كده يعني.
1: صحيح. طب احنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عشان الكلام مع حضراتكم حقيقي ممتع ومشوق بس لازم نطلع فاصل بسرعه ونرجع نكمل معاكم رايح ولا جاي.
0: احوال الطقس حاله الجو في نسمه هواء على الراديو 99 اف ام.
6: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 35 ليلا 25. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 59%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا الإسكندرية نهارا 30 ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 35 ليلا 28. الغردقة نهارا 35 ليلا 28. بورسعيد نهارا 31 ليلا 25 وأسوان نهارا 42 ليلا 30.
0: أحوال الطقس حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: صالح ولا جاهل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، والنجوم الاستاذ حلمي فودة والاستاذ مصطفى درويش، نجوم مسلسل يوميات صفصف على الراديو 90 90. احنا بنرحب بكم مره تانية. وسؤالي بقى المره دي للاستاذ مصطفى، يمكن الكوميديا بتتغير طول الوقت، ونشوف نجوم كوميديانات يعني مختلفين على مدار، نقول مثلا كل 5 سنين بتلاقي خريطه الكوميديانات بتتغير. ايه راي حضرتك، ايه راي حضرتك في في في في حاله الكوميديا سواء في السينما او في الدراما؟ حبيبها حبيبي يحس انه لا مش ده بيعبر عننا، او دي الكوميديا الحقيقيه اللي في الشارع؟ احنا كمصريين زي ما انت عارف خفه الدم. هل الكوميديا اللي بتتقدم في الاعمال الفنيه حقيقيه؟
2: ما فيش حاجة اسمها كوميديا حقيقية ومش حقيقية. هو في حاجة اسمها حاجة بتضحك وحاجة ما بتضحكش.
1: تمام.
2: الكوميديا من من من من قديم الأزل.
1: أنا كنت أقصد الأقرب للشارع المصري ده.
2: ما هو الأقرب للشارع المصري هي اللي هتضحك قوي. اللي هي حتى هتلاقيها بتضحك قوي، دي هتلاقيها هي قريبة، وإلا ما كانوش ضحكوا عليها. على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة بالنسبة للكوميديا. انا كممثل لما جيت اتحطيت فتره في اطار الكوميدي ده، وانا كنت متضايق، عشان كده في ادوار كتير جدا لو هتلاقيني كنت بعيد فيها عن الكوميدي.
1: شرير شويه. آه. كان ادوار شر
2: ده حقيقي،
3: بس برضو كان بتلعب كوميديا يا استاذ مصطفى.
2: لا انا يعني انا عايز اقول لك على حاجه، وانا رايح العب شرير ببقى رايح وانا سايب ايدي وانا مبسوط قوي. ليه؟ لان مش هبذل المجهود اللي هتبذله في الكوميدي، ومش ببقاش متوتر وقلقان التوتر بتاع الكوميدي. الكوميدي صعب، لان زي ما حضرتك قلتي احنا شعب بطبعه كوميديان، او شعب لما بيجي نقولها بالبلدي فكهي قوي. لو ما لقاش حاجه يسخر منها بيسخر من نفسه، فدي معجزه انك تعمل ده وتضحك ده. ده في حد ذاته ما بيبقاش سهل. انما كونك ان انت تبقى شرير، ادواتك كتير قوي تقدر تستخدمها كممثل، تقدر تستخدم عينيك، تقدر تستخدم صوتك، تقدر تستخدم حركات جسمك، تقدر تعمل حاجات كتير قوي. فانت بتمثل وانت سايب ايدك. الكوميدي صعوبته في انك تبقى مجاري الموجة اللي واقفة دلوقتي في الشارع.
1: طب انت شايف الموجة دلوقتي عاملة ايه؟ موجة الكوميديا اللي موجودة في الأعمال الفنية من وجهة نظرك
2: دلوقتي؟ فيه وفيه. ما هو زمان برضو على فكرة كان فيه وفيه. ما هو زمان مش كله برضو كان كويس. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، الافلام بتاعة العظيم فؤاد المهندس في وقت من الاوقات لو كنت قريت اللي كتب عنها ساعتها كان هيبقى هتلاقيه اسوأ من اللي بيكتب عن حاجات كتير دلوقتي،
1: ولكنها افلام عاشت من فرع عليها لحد دلوقتي.
2: ما هو ده بقى ما بتقدريش تقرريه الا بعد فترة. ايه اللي هيسقط وايه اللي هيعيش؟
3: يعني حاجه ممكن تكون اتعملت زمان بمعايير الوقت اللي تم انتاجها فيه لا تليق، مثلا كملت معانا ل 2026 النهارده تتذاع يقولك يا ايه العظمه اللي كانت موجوده دي. المعايير نفسها اختلفت.
2: يا سيدي الفاضل، لما اتعرضت الزوجه الثانيه هذا الفيلم لم يحقق ايرادات. لما اتعرض بين السماء والارض هذا الفيلم لم يحقق ايرادات.
3: من انجح الافلام دلوقتي
2: هو محطوط
3: من افتكرها
2: فيلم مصري. انما هي المساله مش في كده، هي المساله انت بتعمل عمل هيعيش وعمل مش هيعيش.
1: صحيح،
2: ادي كل الحكايه، سواء بقى كان كوميدي سواء كان تراجيدي سواء كان حب سواء كان اي حاجه تانية، هي المساله في قيمه ما يقدم وكيفيه تناوله في التقديم.
3: عايز بقى اروح بقى بسؤال لاستاذ حلمي. استاذ حلمي، ايه الاعمال من وجهه نظرك كمشاهد قبل ما تكون فنان برؤيه تقييميه، يعني ان صح تعبيري في هذا السياق، بما اننا نتحدث مع احد يعني ابرع الممثلين اصحاب لغه مميزه جدا، ايه الاعمال الموجوده دلوقتي نقدر نقول عليها ان احنا هنفتكرها قدام وتكون مؤثره؟ اعمال حديثه.
4: المؤلف في مصر الجاد اللي بيقدم موضوعات هادفه، موضوعات غنية بالإفادة للمجتمع، ما بقاش كتير. بمعنى انه ساعات احنا نتفاجئ برمضان، وساعات احنا ندخل، وانا واحد من الناس دي، بندخل مسلسل بعشر حلقات وخمستاشر حلقة.
3: نتفاجئ برمضان الشهر الكريم.
4: لا حد
3: وده موسم
4: وده موسم مشاهدة مهم والمفترض ان مسلسلاته تعيش وبتعاد على مدار السنة. فالمؤكد المؤلف لما بيتزنق الافكار نقدر نقول عليها بالتعبير البلدي بتتسلق. يعني بتستويش، ما بتختمرش في ذهنه بشكل وبقدر كافي. المسلسل اللي بيكون صاحبه وكاتبه ومركون عنده في الدرج تأكد انه اكثر جودة. ممكن يعمل ريرايتنج عليه،
1: يعمل درافت مثلا
4: يعني، لكن هتلاقيه محكم البناء جدا، هتلاقيه هادف جدا، هتلاقيه عظيم جدا. لو جينا المسلسلات التاريخية والدينية في ندرة فيها وفي تحفظات جدا كتيرة عليها، لأن هي المفترض تكون أعمق من كده وأكتر من كده، مش مجرد سيرة ذاتية الحد والسلام. لكن لازم نكون احنا دايما لما بنتكلم عن مسلسل تاريخي أو ديني نسقط على زماننا الحاضر علشان الرسالة توصل، عشان يبقى فيه هدف من الحكاية. بعض فنانين بيهتم بالحبكة السسبنس، ده نوع. حد تاني بيحب الميلودرام، ده نوع. حد تالت بيحب الاستخفاف، ده نوع في الكوميديا.
1: انت بتحب ايه؟ ايه الاعمال اللي عجبتك؟ انا عايز يوصل.
3: لا هو انا بس انا يعني انا اسف ان انا بقطع سؤالك، واسف ان انا بقطع حضرتك. حضرتك درست سياسة واقتصاد ولا لا؟
4: انا
3: ولا لا؟
4: لا
3: حلو. بس يعني ولا محاماة ولا قانون؟
4: لا يعني بص
3: لا عشان هو ايه يعني ايه لف كده ما ادانيش الإجابة وذكرش
4: اسامي.
3: طب انا بقول دي دبلوماسية، افكر دي دبلوماسية ولا
4: دبلوماسية ولا حاجة. هي المسألة اصلها
3: مين الفنانين يا استاذ حلمي اللي هنتذكرهم بعد 50 سنة من دلوقتي، وربنا يدينا ويديكم جميعا الصحة والعمر. عايز ثلاث اسماء.
4: نتذكر ماجد كدواني، نتذكر عبلة كامل، نتذكر شوف انا بجاهد ازاي، نتذكر منى زكي في بعض اعمالها مش كل اعمالها. نتذكر حكايه بعض اعمال دي، كل حد هتلاقي عنده حاجه
1: حلوه. كل
4: هتلاقي كريم عنده حاجه حلوه، هتلاقي خالد النبا عنده حاجات حلوه، يعني هتلاقي كده. لكن حد بشكل مكتمل لا مفيش. مشروع مكتمل صعب.
2: كنت عايز اعلق على مين الفنانين اللي انت بعد 50 سنة ولا حد يعرف. ولا حد يعرف.
3: المعايير بتختلف وبتتغير،
2: المعايير بتختلف والتقدير بيختلف والاشياء كلها بتختلف. انت بتعمل اللي عليك وبتجتهد ان تكون ذكرى كويس، انما هتبقى او مش هتبقى محدش يعرف.
3: صحابك كم سنة؟
2: كتير الحمد لله، يعني
3: ما شاء الله الله اكبر. خمس وما شاء الله
2: الحمد لله
3: حول ولا قوه الا بالله.
2: من سنه 90 تقريبا،
3: يعني 10 سنين.
2: لا يعني 12. لا لا لا 12. لا لا لا
3: يعني معي ناجح في الحساب بس هنقولها 10.
4: نورتوا لك يا رامي. هنفضل نفتكر نجيب الريحان ونفضل نفتكر
1: طبعا في ناس عايشه
4: كتير.
1: نورتونا على راديو 90. شكرا لحضراتكم. خلصنا حلقتنا من رايح ولا جاي، ونتمنى تكون الحلقه عجبتكم. واستنونا دايما رامي حلواني وسالي سعيد على الراديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 بمواعيد زمنية محددة، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الانتاج العالمية بما يساعد في تحويلها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور وزير الصناعة، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي على ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، ومشددا على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكدا خلال لقائهما على أهمية مواصلة تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما شدد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وصون أمن دول الخليج العربية، هذا بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولية. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي شهد مراسم التوقيع على إعلان النوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة بين مصر وفرنسا، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفي كلمته أكد وزير الخارجية أن توقيع إعلان النوايا يمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وفرنسا، كما يجسد خطوة جديدة نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها في إبريل 2025. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي كشف عن أن القطاع السياحي وصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث استقبلت مصر 9 ملايين سائح خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على هذا الزخم ودعم نمو الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة. ورياضيا، منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة الأرجنتين في 7 من مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات دور 16 بالمونديال. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

مساء الفل والجمال وحلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90-90. طبعا بقول لكم طبعا معكم غدير حسين كل يوم زي كل يوم 2 و3 من 9-11 بالليل بنتكلم مع بعض عن الفن والفنانين. هنبدأ فقراتنا بفقرة نجوم الترند وأكيد في فقرات تانية كمان هقولها لكم خلال الساعتين، لكن مستنية منكم الأول إثبات الحضور برسالة سواء على واتساب أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90 أو واتساب 010-490-90-4 تقولولي بتسمعوني مين وعايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة. هنروح نسمع كده مبدئيا أغنية لأصالة وبعدين أرجع على طول أبدأ معاكم فقرة نجوم الترند.

استنوا بالاغنيه يفوق مع ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه شاي تفاريح، تفاريح كوبايه شاي مظبوطه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

0: السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع انتل الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا على طول نبدأ أول فقرتنا وهي فقرة نجوم الترند، وهبدأ بخبر إن من الفنانين اللي تصدروا الترند النهاردة هو أحمد حلمي ومنى زكي. والمواجهة بقى والمنافسة المنتظرة ما بينهم في السينما خلال الأيام اللي جاية. حلمي مستني عرض فيلمه الجديد حدوتة اللي بيشاركوا بطولته رحمة أحمد ومجيد المصري. أما منى فرجع للسينما بفيلم الجواهرجي، وده مع محمد هنيدي، واللي تأجل عرضه أكتر من مرة لحد ما يتم الاستقرار على عرضه أخيرا في موسم الصيف السنة دي. يا ترى مين هيتفوق في المنافسة دي، حلمي ولا منى؟ ابعتولي رأيكم وإجاباتكم سواء على واتساب 010-490-90-4 أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. يلا بينا نبدأ حلقتنا ونبدأ أول بقى طلباتكم من الأغاني. نورة طلبت عايزة تسمع تامر حسني، فتعالوا نروح نسمع تامر حسني ومحمود العسيلي وارجع لكم واختراعات.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل أخبارنا والترند والكلام النهاردة عن شيرين عبد الوهاب اللي كشفت عن بوستر الألبوم الجديد بتاعها اللي هتنزله في نهاية شهر يوليو الحالي اللي احنا فيه مع نهاية كاس العالم زي ما قلتلكوا قبل كده. في البوستر ظهرت شيرين بلوك مختلف وبشعر طويل، خسرت كتير من وزنها ورجعت تقريبا لوزنها الطبيعي بتاع زمان، وقالت انها هتغني في حفلتها بالعلمين عدد من أغاني الألبوم لأول مرة. ده بالنسبة لخبر تاني جميل من أخبارنا، وبمناسبة شيرين هنسمع لها الأغنية اللي جاية على طول تباعا. وفي كمان طلبت مني أغاني إسلام، كان عايز وائل جسار الدنيا علمتني، فهنسمعها هي كمان. تعالوا نروح نسمعهم وارجع لكم أكمل معاكم بقيت كلامنا عن الفن والفنانين. معاكم غدير حسين لـ11 بالليل.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: 90 هواها مصري. على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: لسه مكملين راديو تريندينج. أحمد إبراهيم طلب الأغنية دي، هنسمعها وارجع لكم تاني على طول.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري. الدقيقة الأولى.

0: مستمعينا الكرام، مساء الخير وأهلا بحضراتكم في إطار متابعتنا المستمرة مع حضراتكم للأخبار الخدمية لحضراتكم. نتابع معكم خلال الدقائق المقبلة، حيث التشغيل الفعلي لكوبري الماظة المستحدث بدأ تشغيله في الاتجاه القادم من سيتي سنتر الماظة ومستشفى مصر للطيران والمتجه إلى مناطق أبو بكر الصديق وسفير والمحكمة والتجنيد وحلمية الزيتون. ويهدف التشغيل الفعلي للكوبري الجديد نقل الحركة المرورية من مناطق الماظة وأمام مستشفى مصر للطيران إلى مناطق أبو بكر الصديق وسفير والمحكمة وصولا إلى مناطق التجنيد وحلمية الزيتون. سنتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، الحالة المرورية، إن كان هناك تحويلات مرورية أيضا في هذه المنطقة الحيوية. ولكن نرحب بزميلنا العزيز محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمرور في الراديو 90-90. يا صابر مساء الخير وأهلا بك.
1: أهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بسيادتك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
0: أهلا بك. وبدأ إذن التشغيل الفعلي لهذا الكوبري المستحدث الجديد في منطقة الماظة، كيف تبدو الصورة في هذه اللحظات؟
1: يمكن طبعا بالفعل إذا ما حضرتك تفضلت مشكورا ونورت أستاذ إبراهيم، عندنا بدء الفعلي للتشغيل الفعلي الحالي لكوبري الماظة المستحدث، وهذا الكوبري هيمثل إضافة مهمة جدا لشبكة الطرق في منطقة مصر الجديدة، حيث يساهم في تسهيل حركة السيارات القادمة من مناطق الماظة والثورة وشارع حسين كامل للقادمين من هذه الاتجاهات ومتجهين إلى مناطق المحكمة ومناطق السفير والتجنيد ومناطق المطرية والحلمية من خلال استخدام الكوبري المستحدث الذي سيختصر زمن الرحلة في عدة دقائق معدودة، ويخفف أيضا الضغط المروري على عدد من التقاطعات والمحاور الرئيسية أسفل هذا الكوبري. كذلك أيضا بدأت تتوافد بعض الكثافات المرورية نتيجة هذا التشغيل لارتباك الحركة المرورية لأمام قائدي السيارات. الإدارة العامة لمرور القاهرة والجهد بنشر كافة الخدمات المرورية في هذه المنطقة تحديدا، والنتيجة بعض الكثافات المرورية على القادم من مناطق سيتي سنتر الماظة وجاي من مناطق شارع الثورة ومتجه إلى مناطق سواء شارع أبو بكر الصديق أو رايح ميدان سفير أو متجه لمنطقة المحكمة ومتجه لمناطق كوبري التجنيد وحلمية الزيتون، بيصعد كوبري الماظة المستحدث حديثا. أما اللي جاي من هذه الاتجاهات وجاي أيضا من شارع حسين كامل، جاي من شارع الثورة ورايح بقى مناطق مطار القاهرة، رايح ميدان سريان، بيجي من أسفل الكوبري من عند المسطح الأرضي للكوبري وأقصى اليمين، بيدخل أقصى اليمين من أمام نادي الجلاء من بعد مستشفى مصر للطيران، بيكمل رحلته على مناطق سواء متجه لمناطق مساكن شيراتون أو متجه إلى مناطق صلاح سالم أو متجه إلى مطار القاهرة. كذلك أيضا خلينا نخفف كل الأحجام المرية حتى يتم التنويه أكثر من مرة للسادة المستمعين الكرام والسادة المواطنين من خلال في تواجد مستمر من قيادات الإدارة العامة لمرور القاهرة وأستاذ وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة لقطاع الشرق المتواجد وكافة الخدمات متواجدة هناك، ووضع العلامات الإرشادية أمام قائد السيارات. طبعا الكوبري جديد يا أستاذ إبراهيم، وبالتالي طبعا تشغيل الكوبري بدأ يبقى ليه بعض الارتباك المروري في هذه المنطقة تحديدا، وبننصح كل اللي رايح مناطق مصر الجديدة، رايح منطقة المحكمة، رايح منطقة التجنيد، رايح منطقة حلمية الزيتون، بنطلع الكوبري من أمام مستشفى مصر للطيران. أما اللي رايح مناطق صلاح سالم أو تريان بيجي يدخل من المسطح الأرضي
0: صحيح
1: أسفل الكوبري.
0: هل في أي تكدسات مرورية أو ما إلى ذلك أسفل هذا الكوبري؟ لسه الناس متعودة على الطريق القديم، ولا اللافتات المرورية الموجودة سهلت أكتر على المواطنين رواد هذه المنطقة؟
1: بالفعل طبعا السادة المواطنين بدأوا الآن يستوعبوا الحركة المرورية هناك بعد أن كان يوجد كثافات مرورية نتج عن هذه التحويلات المرورية اللي قامت بها الإدارة العامة لمرور القاهرة. وكذلك أيضا بيفضل حتى نخفف الضغط المروري لاستيعاب أكبر قدر حركة السيارات اللي جاي من مناطق كوبري الجيش وجاي من طريق السويس ورايح مناطق شيراتون أو متجه لمطار القاهرة، ما بيطلعش كوبري الجيش وبيجي من أسفل المسطح الأرضي لكوبري الجيش وبيدخل يمينا شارع الصاعقة، داعين إن للحركة المرورية على مناطق مطار القاهرة طريق المليون شجرة، وبالتالي هيخفف معانا كل الكثافات المرورية. كذلك أيضا اللي جاي برضه إبراهيم من مناطق التجمع وجاي من مناطق الرحاب ومدينته ورايح مناطق مصر الجديدة ورايح مناطق مدينة نصر. ممكن نخفف الأحجام المرية عند منطقة شارع الثورة، وممكن نروح نستخدم نحو التسعين الشمالي ونطلع منه على كوبري جاردينيا ونحو محور شينزو أبي، أو نستخدم التسعين الجنوبي ودينا على محور المشير طنطاوي، من محور المشير طنطاوي ممكن نروح منطقة الوفاء والأمل، ممكن نروح الحي السابع الحي السادس، وبكده احنا خففنا كل الأحجام المرية عند منطقة شارع حسين كامل وصولا إلى كوبري الماظة المستحدث الجديد.
0: بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد صابر، وبالتأكيد خلال الساعات المقبلة هنتابع معاك كل الأخبار المتعلقة بهذا الأمر للتشغيل الفعلي لكوبري الماظة المستحدث. شكرا جزيلا ليك زميلنا محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 99. شكرا جزيلا ليك يا صابر.
1: شكرا إبراهيم، موفق دايما، وشكرا للسادة المستمعين.
0: أشكرك شكرا جزيلا، والشكر موصول أيضا لحضراتكم مستمعين الكرام، وهذه تحياتي إبراهيم عزت من القاهرة، تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90 ومعاكم غدير حسين. قلت أفكركم بأرقامنا واتساب 010-490-9094 أو تقدروا تتواصلوا معي عن طريق صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90 على بوست راديو تريندينج. قولولي عايزين أخبار عن مين من الفنانين النهاردة وعايزين تسمعوا لهم إيه أغاني. تعالوا بقى نروح نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعاد يونس وارجع لكم على طول أكمل معاكم باقي أخبارنا وباقي فقراتنا في راديو تريندينج النهاردة على راديو 90 90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: كانت مسرحية لدريد لحام في سوريا الحبيبة. اللي يعرف مسرح دريد لحام يعرف يعني ايه الدقة والالتزام. الستارة تفتح الساعة 8، يعني الساعة 8 بالثانية، بس في اليوم ده الستارة اتأخرت اكتر من ساعة. قبل ما تفتح الستارة طلع الفنان الكبير اعتذر لجمهوره وقال لهم لو عرفتوا السبب هتعذروني. كان لازم نستنى ضيوفنا ييجوا. عارفين مين ضيوفنا؟ ضيوفنا هم صوت العرب من القاهرة. والله زي ما بقولك كده، اللي اشتغلوا في الإذاعة المصرية خصوصا إذاعة صوت العرب يعرفوا قوي معنى وقيمة الجملة دي. لما كنا نروح أي بلد عربي ويكون معنا زميل أو زميلة من صوت العرب كانوا بيبقوا نجوم فوق العادة. ممكن التسقيف يستمر 5 دقايق متواصلة لما يتذكر اسم حد ارتبط بالإذاعة دي. واللي كانت حاضرة يومها في عرض الأستاذ دريد لحام رئيسة الإذاعة ذات نفسها. صوت العرب ما كانش مجرد ميديا، مش محطة متميزة بتقدم برامج وأعمال ممتازة، مع أنها كانت بتعمل كل ده دايما، إنما اتعملت عشان تكون اسم على مسمى، صوت العرب من القاهرة. الجملة دي في الأول كانت اسم برنامج واحد بتذيعه المحطة الرئيسية اللي هي إذاعة البرنامج العام، لحد ما جه الدكتور عبد القادر حاتم وتولى عملية تحويل البرنامج لمحطة إذاعية كاملة. ودي عملية ما كانتش سهلة أبدا وقتها. إذاعة يعني طاقم مذيعين ومعدين محترفين كلهم، واستوديوهات ومايكروفونات وشغلانة كبيرة، وكل ده بتمويل ومحتاج خبرة، والوقت ضيق ومطلوب إنجاز سريع. دكتور حاتم قدر ينجز المهمة دي في أقل من سنة. يوم 4 يوليو 54 لعلع الصوت من استوديوهاتنا وأعلننا إن عندنا إعلام بيقود المنطقة كلها. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

سيبك من السياسة، مش هي موضوعنا. الكلام هنا عن اللي بيسموه القوة الناعمة والريادة والكلام اللي بجد. وقتها كانت الجزائر الشقيقة تحت الاحتلال الفرنسي، والإذاعة تبنت قضية بلد المليون شهيد. وقتها كان كل بيت جزائري بيظبط مؤشر الراديو على إذاعتنا إحنا، لدرجة إن قوات الاحتلال وزعت عليهم أجهزة راديو مجانا في وقت كان الراديو فيه أغلى جهاز إلكتروني موجود. وكانت الأجهزة الفرنسية متصممة بحيث ما تجيبش صوت العرب، ما فيش صوت العرب. كانوا ياخدوا الأجهزة الفرنساوي يركنوها على جنب ويسمعوا إذاعتنا. صوت العرب كمان شهد التعيين أول رئيسة محطة سيدة، اللي هي السيدة أمينة صبري، أمينة هانم صبري زي ما كنا بنسميها، الست اللي كانت حاضرة مسرحية السيد دوريد لحام اللي فتحنا بيها الموضوع، واللي عطل المسرحية أكتر من ساعة عشان يستناها. اللي كان ورا ده كتيبة عمل بتشتغل بحماس ونشاط وحب وإيمان. سيبك من السياسة، السياسة دايما فيها وفيها، وبحورها واسعة وغميقة. كلامنا هنا مش عن توجه صوت العرب، إنما عن الشغل باحترافية والكفاءة والعمل بأقل إمكانيات ممكنة وأصعب ظروف ممكن تعيشها. صحيح نكسة 67 كانت ضربة كبيرة لحاجات كتير جدا، ومنها طبعا إذاعة صوت العرب، لكن فضلت الإذاعة تأدي دورها واتجهت لطريق تاني في السبعينيات، إنها تبعد تماما عن السياسة وتشتغل على الفن العربي والثقافة العربية، وتستضيف كبار الفنانين وتفضل تخاطب الشعوب اللي تعلقت بيها. صوت العرب كان الدرس في إنك إزاي توصل للتأثير، إزاي تكون الصوت المعبر عن 22 دولة من المحيط للخليج، إزاي تعلي اسم بلدك ودورها وتأثيرها وإنت ما عندكش سلاح غير الميكروفون. والله كانت أيام عظيمة، صدقوني زي ما بقول لكم كده.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90-90 ومعاكم غدير حسين، وهنكمل باقي كلامنا عن الفن والفنانين وعن ستوريز النجوم، عشان احنا وصلنا لفقرة ستوريز النجوم. طه دسوقي أشاد بالمستوى اللي بيقدمه منتخب مصر مع حسام حسن، ونزل صورة للمدير الفني للمنتخب وعلق عليها وقال: حسام حسن مش المدرب الخواجة أبو بدلة وكاريزما، تحس واحد من اللعيبة بس واقف على الخط بره. حسام بيدرب بدماغ وبيحقق حلمه اللي كان نفسه فيه وهو لاعب فعلا، بس بيحققه دلوقتي كمدرب. بمناسبة منتخب مصر بقى، نجم المهرجانات عمر كمال كتب كمان على صفحته على فيسبوك: وعد مني لو مصر كسبت الأرجنتين في كاس العالم هتجوز. ده بالنسبة لبعض الأخبار معانا في ستوريز النجوم النهاردة. انتوا رأيكم ايه وتوقعاتكم ايه صحيح للماتش بتاع بكرة ان شاء الله الأرجنتين؟ يعني إيه هو يعني أنا هجيلكم بعدها على طول، يعني بكرة معاكم من الساعة 9، فربنا يستر. دلوقتي في طبعا مسابقتنا نزلت على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90 على بوست راديو تريندينج، عايزاكم تدخلوا كده تبصوا عليها وتجاوبوا، وما تنسوش جنب الإجابة الصحيحة تكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم أو بتفضلوهم، عشان اللي هيكسب هيكسب أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. تعالوا أقول لكم، عشان اللي هيبعت برضو على الواتساب 010-490-904 لو عايزين تجاوبوا، قولوا لي فيلمين لكريم عبد العزيز بيبدأوا بحرف الواو. فيلمين كريم عبد العزيز مثلهم بيبدأوا بحرف الواو. نروح بقى نسمع أنغام وبعدين أرجع لكم تاني، بس بعد الدقيقة الأولى اللي هيقولها لنا إبراهيم عزيز.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 بمواعيد زمنية محددة، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الانتاج العالمية بما يساعد في تحويلها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وبحضور وزير الصناعة، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030. وخلال الاجتماع أيضا أكد الرئيس السيسي على ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، مشددا على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ووزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي أكدا خلال لقائهما على أهمية مواصلة تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. كما شدد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وصون أمن دول الخليج العربية وضمان حرية الملاحة، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2008. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن زيارة الرئيس الفرنسي لدمشق ستفتح صفحة جديدة من الشراكة الفرنسية السورية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والأمنية، هذا إلى جانب دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتنويع طرق الإمداد بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار الدكتور شريف فتحي كشف عن أن القطاع السياحي واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث استقبلت مصر 9 ملايين سائح خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على هذا الزخم ودعم نمو الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة. ورياضيا، أحداث الشوط الأول من مباراة إسبانيا والبرتغال انطلقت قبل قليل، وذلك ضمن منافسات دور 16 في بطولة كأس العالم 2026. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: الدكتورة لميس جابر، 50 شاي كل يوم جمعة من 4 لـ6 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: حضراتكم كنت تبعيني
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: هواها مصري. على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج ومعاكم غدير حسين ومكملين فقرة ستوريز النجوم. رامز جلال نزل صورة من جلسة الصلح اللي جمعت ما بينه وبين أسماء جلال وده في حضور دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعلق رامز على الصورة وقال ما ينفعش أسماء جلال تزعل من رامز جلال عشان هي طيبة وأنا ابن حلال، خصوصا إن كلنا ولاد جلال. حبيبتي يا سمسمة، ده كلام رامز جلال. هنروح بقى لإلهام شاهين، كشفت عن اسم ولوك الشخصية اللي بتقدمها في فيلمها الجديد ونزلت صورة ليها بلبس الشخصية وعلقت عليها وقالت الست عزيزة من فيلم الحايفي. ده بالنسبة لستوريز النجوم. هنروح بقى لخاص وحصري، ولكن نسمع الأول بهاء سلطان.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90.90 هواها مصري، ومعاكم غدير حسين. وكنا قلنا هنروح دلوقتي لخاص وحصري، فروح لخبر عن منة فضلي. منة فضلي اعتذرت عن الاشتراك في بطولة المسلسل الجديد عيلة تعمل عميل، رغم انها سافرت للعاصمة السورية دمشق عشان يعني تحضر الاحتفال ببداية تصوير المسلسل، لكن اللي عرفناه بعد كده انها قررت ترجع مصر وتعتذر عن تصوير المسلسل، وبلغت فريق العمل بقرارها من غير ما تعلن عن التفاصيل او حتى الاسباب. هنعرفه اكيد هقوله. ده بالنسبة لخاص وحصري. هنروح بقى لفقرة ما يفوتكش. فما يفوتكش يوم 10 يوليو حفل الشيخ محمود التهامي في ساقية الصاوي في الزمالك، وما يفوتكش يوم 13 يوليو حفل فرقة تجلي للإنشاد الديني كمان في ساقية الصاوي في الزمالك، وما يفوتكش يوم 16 أغسطس حفل للموسيقار عمر خيرت في مسرح مكتبة اسكندرية. ده بالنسبة كمان لما يفوتكش. هنرجع لأخبارنا ونروح لفقرة أخبار سريعة بعد ما نسمع سريعا الأغنية دي As You Know.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: يلا نروح للقصة وما فيها. مصطفى كامل نقيب الموسيقيين نزل أغنية سينجل جديدة اسمها الأيام اللي جاية، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير. أما محمود العسيلي وحودة بندق انتهوا من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم شمشون ودليلة المنتظر عرضه بعد بكرة في السينمات، وهو بطولة أحمد العوضي ومي عمر. كمان نروح لتامر عاشور، انتهى من تسجيل أغنية جديدة اسمها آسف، هينزلها خلال الأيام اللي جاية. الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أسامة الهندي. طبعا بما أننا ختمنا يعني خبر عن تامر عاشور، تعالوا نسمع له أغنية وأرجع أكمل معاكم فقرة تانية، وهي فقرة القصة وما فيها.

لسه مكملين راديو تريندينج ومعاكم غدير حسين. والقصة وما فيها ان عائشة بن احمد بدأت تصوير دورها في المسلسل الجديد طاهر المصري مع خالد النبوي واللي هيتعرض خارج موسم رمضان. عائشة بتلعب في المسلسل دور ارملة ومديرة نادي رياضي واجتماعي كبير. دي كانت القصة وما فيها. نسمع بقى حميد الشاعري وارجع لكم تاني.

0: راديو 90-90 هواها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من نشرة أخبار المونديال اللي بنتابع من خلالها آخر أخبار منتخبنا الوطني لكرة القدم ومشاركته في كأس العالم، بالإضافة كمان للمنافسات اللي بيشهدها كأس العالم خلال هذه الأيام. البداية دائما بتكون مع حضراتكم بأخبار منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الذي يواصل استعداداته لمواجهة الأرجنتين في 7 من مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات دور 16 بالمونديال. النجم الأرجنتيني سيرجيو جيرو يحذر من صعوبة المواجهة المرتقبة لمنتخب بلاده أمام منتخب مصر غدا بالمونديال، ويؤكد أن منتخب الفراعنة يمتلك جودة هجومية. أما البرتغال تواجه إسبانيا حاليا لحسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يرفض طعن بلجيكا على مشاركة مهاجم المنتخب الأمريكي بالغون قبل مواجهة المنتخبين في ثمن نهائي كأس العالم 2026. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أيضا يعلن عن كرة جديدة لمباريات نصف نهائي ونهائي كأس العالم 2026. اشتعل الصراع للفوز بجائزة الحذاء الذهبي في المونديال، يشتعل ما بين هالاند وميسي ومبابي وهاري كين. الاتحاد البرازيلي يجدد الثقة في أنشيلوتي رغم الخروج من كأس العالم. دي كانت أخبارنا حتى الساعة من نشرة أخبار المونديال 2026 واللي بنتابع من خلالها على مدار اليوم مع حضراتكم آخر أخبار منتخبنا الوطني لكرة القدم وكمان منافسات كأس العالم 2026. شكرا جزيلا لحضراتكم، ومن القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 35 ليلا 25، حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة ليلا 15 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 59%، ودرجة الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 30 ليلا 25، شرم الشيخ نهارا 35 ليلا 28، الغردقة نهارا 35 ليلا 28، بورسعيد نهارا 31 ليلا 25، وأسوان نهارا 42 ليلا 30.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش
3: يا خطة تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود.
4: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا بقى صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

رجعت لكم مرة تانية، لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج، ووصلنا لفقرة آخر خبر ومعاكم غدير حسان. شيكو محمد إمام وفيلمهم صقر وكناريا وصل تصدره للإيرادات من بداية عرضه وجمع امبارح 3,725,000 جنيه، علشان يوصل مجموع إيراداته من بداية عرضه ل 44 مليون جنيه. ده خبر من فقرة آخر خبر، هنكمل باقي أخبارنا بعد ما نسمع داليا عمر يا مسافر واحدة.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، ونروح لحاتم صلاح. تعقد على مشاركة في بطولة مسلسل عام الميت مع هشام ماجد. المسلسل هيبقى 10 حلقات ويتعرض خارج موسم رمضان، وهيكون من إخراج خالد الحلفاوي. ده خبر كمان من فقرة آخر خبر، هنكمل أخبارنا بعد ما نسمع الأغنية دي.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: يلا نروح لخبر أخير معانا من فقرة آخر خبر. محمود حافظ هو أحدث المنضمين لأبطال مسلسل آسر ياسين وهند صبري الجديد عسل أحمر، وهيجسد دور محامي في أحداث المسلسل اللي هتعرض خارج موسم رمضان بإذن الله. ده بالنسبة لخبر أو آخر خبر معانا في فقرة آخر خبر. هقول لكم بقى بعد ما نسمع الأغنية دي مين اللي كسب معانا، وهنشغل أغنية تانية. يلا بينا نسمع أحمد زعيم اللي هو حشتك.

وكده خلصت حلقتنا النهارده من راديو تريندينج، واللي كسب معانا احمد ابراهيم، وكان عايز اغنيتين لحماقي. هسيبكم مع الاغنيتين دي، اغنيه قديمه واغنيه جديده، ونتقابل على خير بكره من 9 ل 11 بالليل. كنت معاكم غدير حسين، بعدي على طول ابراهيم عزت هيكون معاكم في الدقيقه الاولى، وبعدها في جوله اخباريه في اخر اليوم لمده ساعه. خليكم دايما متابعين الراديو 90 90.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 بمواعيد زمنية محددة. الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة العمل نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها. الرئيس السيسي يشدد أيضا على أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة. الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية يؤكدان أهمية مواصلة تطوير آليات العمل العربي المشترك. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدأ زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2008. وزير السياحة والأثار يكشف عن أن القطاع السياحي يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة الأرجنتين في 7 من مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات دور 16 بالمونديال. وأخيرا البرتغال تواجه إسبانيا حاليا بدور 16 من المونديال، والنتيجة حتى الآن التعادل بدون أهداف. الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم، برنامجنا اللي بنتشرف الحقيقة ان احنا بنتكلم كده مع حضراتكم في آخر ساعة في اليوم من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نستعرض معاكم أهم الأخبار وملفات الساعة، بالإضافة إلى الصورة التحليلية اللي بيساعدنا فيها الحقيقة عدد من ضيوفنا الكرام اللي بينورونا على هو الراديو 90 90 علشان نحاول نفهم ما بين سطور وعناوين الأخبار اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم هتكون من إعداد زميلتنا العزيزة غريد مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد جدا أن أنا أكون بصحبة حضراتكم إبراهيم عزت. البداية دائما في آخر اليوم بنطلع حضراتكم كده بعناوين لموضوعاتنا اللي احنا هنناقشها بإذن الله النهاردة مع حضراتكم، وأولى ملفاتنا هيكون الحقيقة هو ملف يعني مصر اقتصادي، هنتعرف على خبراء الاقتصاد فيما يخص استراتيجية تطوير الصناعة المصرية 2026-2030 وتحركات الدولة المتعلقة بتوطين صناعات المتنوعة على أرض مصر. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج بتستهدفه هذه الاستراتيجية الوطنية بتوقيتات ومواعيد معينة، وأكد كمان الرئيس على ضرورة العمل نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها، وكمان بنتكلم على أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة. هنعرف أكتر حول هذا الأمر، وعلى الجانب الآخر هنتابع مع حضراتكم فيما يخص الملف السياسي والدبلوماسي العربي، هنستمع أيضا لتعليقات الخبراء حول ما دار في اللقاء الأول كده إنجاز التعبير للأمين العام لجامعة الدول العربية ومع وزير الخارجية دكتور بدر عبد العطي، وفي تغطية خاصة هنتابع يعني أول بأول الأمور المتعلقة بالموسم الجديد من دولة التلاوة. برنامج دولة التلاوة هو تعاون وجهود مشتركة ما بين الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف. في الموسم الأول الحقيقة حقق انتشار كبير ونجاح كبير، وهو برنامج بيبحث عن الحناجر الذهبية في مصر. من أيام قليلة بدأت أولى التصفيات للموسم الجديد، الموسم الثاني لبرنامج دولة التلاوة. هنتعرف عن أخبار التصفيات الأولية في القاهرة والشرقية وأهم ما جاء في يعني هذه الأيام، وهنتعرف كمان فيما يخص لتوجيهات الرئيس اللي وجه بيها الحقيقة خلال افتتاح يعني الأكتاكون قبل أيام فيما يخص آراء الأحزاب والقوى السياسية. الرئيس وجه بضرورة يعني فتح المجال أمام العمل الحزبي في مصر وانطلاقة لهذه الفترة تحديدا. نتعرف أكتر مع زميلتنا كمان في ملف الكنيسة، الفعاليات المتنوعة في كنائس مصر واللي انتبعنا بشكل يومي، بنحاول كده كل يوم ان احنا نروح محافظة معينة علشان نعرف آخر أخبار المحافظة، نعرف آخر أخبار المشروعات الخدمية اللي بتعود بالنفع على حضراتكم في المقام الأول. كل ده وأكتر الحقيقة نتابعه، وطبعا مش هننسى المونديال والتصفيات وآسف الاستعدادات الأخيرة اللي يعني بيشهدها المنتخب الوطني قبل مواجهته مع الأرجنتين بكرة إن شاء الله الساعة 7. كل ده وأكتر هنعرفه مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل نطلع الفاصل ونعود مجددا لنبدأ سويا أولى فقرات وملفات حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، دايما هواها مصرية.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

محمد مشعل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: اتنين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: من جديد وبنرجع مع حضراتكم في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم، وأولى ملفاتنا اللي هنتابعها النهاردة بإذن الله مع حضراتكم. الحقيقة النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة لمتابعة استراتيجية الصناعة الوطنية 2026 و2030. اليوم هذه الاستراتيجية كانت على مائدة الاهتمام الرئاسي. الرئيس في هذا الاجتماع وجه بعدة نقاط ورسائل، يعني من بين هذه الرسائل بنتكلم على يعني أهمية ربط تنفيذ كل برنامج بتستهدفه هذه الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2026-2030 بتوقيتات زمنية محددة. هكذا وجه الرئيس النهاردة في هذا الاجتماع. كمان بنتكلم على الجانب الآخر، أكد الرئيس السيسي على ضرورة العمل نحو توطين صناعة السيارات ومكونات صناعة السيارات، وشدد على أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة. خلونا نتكلم أكتر في هذا الأمر بالشق الاقتصادي، ولكن أرحب بضيفي الكريم اللي بينورنا على هوا الراديو 90 90 الدكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان. دكتور مساء الخير وتحياتي لحضرتك، أهلا بك.
2: تحياتي لحضرتك يا فندم المستمع راديو 90 90.
1: اهلا بحضرتك. في البدايه يعني دلاله اهتمام الرئيس بملف هواء الصناعه بالتاكيد هو مش وليد اللحظه، ولكن هو دائما بيتابع هذا الامر من الحين والاخر. ولكن النهارده بنتكلم على يعني الاستراتيجيه الصناعه الوطنيه اللي تم اطلاقها في وقت سابق. اليوم الرئيس كان يراجع هذه الاستراتيجيه ويوجه ايضا في نقاط محدده فيما يخص هذه الاستراتيجية من أجل الوصول ل 100 مليار دولار صادرات. دلالة هذا الأمر من وجهة نظر حضرتك؟
2: السيد الرئيس منذ توليه المسؤولية وهو بيعتمد على استراتيجية المسارات المتوازنة، زي ما بنركز على الزراعة وعملنا مشروعات دلتا جديدة ومستقبل مصر والواحد ونص مليون فدان، أو ما حدث في السياحة ووصلنا العام الماضي لأكثر من 19.5 مليون سائح، والثورة الكبيرة سواء في القاهرة الفاطمية أو المتحف المصري الكبير أو غيره. ملف الصناعة هو واحد من الملفات الهامة جدا اللي السيد الرئيس دائما بيوجه بمتابعتها، وحريص على أن يكون هناك تقدم كبير بها. ليه؟ لأنه واحد أنه الصناعة بتتميز بأنها لها قدرة كبيرة جدا على الصعود في وسط الأزمات. مصر فيها كوادر فنية من أفضل الكوادر الفنية الموجودة في المنطقة وفي بعض التخصصات من أفضل الكوادر الموجودة في العالم، وعندنا رؤية طموحة جدا جدا مش بس الإحلال محل الواردات اللي بتيجي من بره، لأن احنا مع الأسف صافي مستورد منذ عشرات السنوات. عشان كده حل مشكلة الصناعة مش في يوم ولا في اتنين ولا في سنة. والصناعة بتحتاج شوية حاجات. يعني ليه الاستراتيجية هذه المرة في الخمس سنوات دول مختلفة؟ لأنها جات بعد ما بقى عندنا الشروط الأساسية لجذب وتوطين الصناعات، سواء من خلال الاستثمار الأجنبي من الخارج أو من مصر. عملنا بنيتنا الأساسية، شبكة نقل جيدة، مواني جديدة،
1: مناطق لوجستية في مواقع يعني مميزة في أكثر من محافظة. صحيح. وعشان كده كمان الرئيس في هذا الشأن وجه النهاردة في اجتماعه مع الدكتور مدبولي ووزير الصناعة أكد على العمل من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات والتكامل مع القارة الأفريقية. إذن مع الخطوات اللي اتخذتها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية واللي حضرتك تفضلت مشكورا بتسليط الضوء عليها، يا ترى ما الذي تحتاجه مصر كي تكون مركز إقليمي للصناعات والتكامل من أجل مع القارة الأفريقية؟
2: طيب مصر ومؤسسة الرئاسة تحديدا، الرئيس حافظ لمصر على دور ريادي وعودة مصر للقارة السمراء في أفريقيا، وانفتحنا على التكتلات الاقتصادية، ترفيع مستوى الشراكة مع أوروبا للشراكة الاستراتيجية الدول العربية، وبالتالي مصر من خلال كل هذه العلاقات الدولية الدبلوماسية والاقتصادية دخلت في اتفاقيات شراكة كبيرة جدا تخلي المنتجات المصرية تدخل للأسواق دي بزيرو جمارك في كتير من الدول او بجمارك منخفضة. جنب ده احنا ركزنا على صناعة مهمة جدا زي صناعة السيارات خلال الفترة اللي فاتت، بالذات السيارات الكهربائية، عشان نقدر ناخد ميزة نسبية كبيرة في هذه الأسواق. الصناعات الهندسية اللي صادراتها زادت العام الماضي وقبل الماضي، صناعات المنسوجات، صناعات الدوائية، صناعات الغذائية. وبالتالي مصر في الخطة الجديدة، وسيد الرئيس شدد على توقيتات زمنية محددة،
3: صحيح،
2: كي بي ايز او مؤشرات اداء واضحة كمية نقدر نتابعها شهر بشهر مش سنة بسنة، عشان نقدر نوصل للمستهدفات بتاعتنا من خلال تمكين القطاع الخاص. فواحد، احنا محتاجين تمكين القطاع الخاص لانه هو الاكثر في الصناعة والاكثر في التصدير. اثنين، الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالذات التركيز على انها تكون انتاجية. عندنا ملف المصانع المتعثرة وملف القرية المنتجة، واحد من الحاجات اللي السيد الرئيس وجه وشدد النهاردة على الاهتمام بيها ووضع حلول جذرية ليها.
1: وفيما يخص القطاع الخاص، هي الحقيقة دعوة رئاسية حكومية دائمة من القيادة السياسية للقطاع الخاص، بنتابعها دائما. السيد الرئيس بيوجه الدعوة للقطاع الخاص يعني المجيء وإشراك الدولة في هذه المشروعات وبدء المشروعات بصورة عامة. لدى الدولة كمان اتخذت عدد من الخطوات اللي بتشجع على كده، بنتكلم على الرخصة الذهبية لتذليل كافة العقبات ربما اللي كان بتقابل المستثمرين في القطاع الخاص وغيره من الخطوات البيروقراطية وما إلى ذلك. الحقيقة هي خطوات ملموسة في هذا الملف تحديدا، وهنتابع على كل حال هذا الأمر مع حضرتك وعدد من ضيوفنا خلال الفترة المقبلة بإذن الله. ولكن إلى هذه اللحظة بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. الدكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. شكرا لك يا فندم. كمان من أخبارنا في آخر اليوم النهاردة، وفي ظل اهتمام كبير الحقيقة من اهتمام شعبي وسياسي وبرلماني وإعلامي أيضا، هناك اتفاق على أن كلمة الرئيس في افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية للأكتاجون كانت بمقدار ما حملت من ملفات دولية وإقليمية ومحلية، فأنها تمثل خلية جديدة للبناء في الفترة المقبلة. الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية قال إن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية هو بيجسد حجم التطور اللي بتشهده مؤسسات الدولة المصرية، وبيعكس كمان رؤية الدولة الشاملة لبناء دولة حديثة تمتلك أدوات التخطيط الاستراتيجي والقدرة على حماية أمنها القومي والتعامل كمان بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية. بعد الفاصل بنرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، دايما هواها مصرية.

0: الفصيل هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: كل تحية وتقدير لحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين مع حضراتكم حلقة النهاردة من برنامج آخر اليوم. والحقيقة النهاردة كان اللقاء الأول ما بين الأمين العام للجامعة العربية السفير نبيل الفهمي والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. الحقيقة في هذا الاجتماع وزير الخارجية والأمين العام للجامعة العربية يؤكدان أهمية مواصلة تطوير آليات العمل العربي المشترك، وما فيش شك أن الجامعة العربية هي بيت العرب في مواجهة التحديات. وعدد كمان من الرسائل اللي أكد عليها السيد وزير الخارجية خلال لقائه بالأمين العام الجديد للجامعة العربية على أهمية مواصلة تطوير هذه الآليات، وأيضا بنتكلم على تعزيز التنسيق العربي في الأزمات الإقليمية والدولية ومواجهة كمان الجهود الرامية إلى خفض التصعيد. واللي بيجي على رأس أولويات هذا الملف صون أمن دول الخليج العربي، هذا بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة. خلونا نتكلم أكتر حول هذا الأمر وهذا الملف، ولكن أرحب بضيف الكريم الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال مساء الخير وتحياتي لحضرتك، أهلا بيك.
2: مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. وفي البداية إذا يعني وزير الخارجية خلال لقاء النهاردة مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي قال إن مصر بتعتز بالإجماع العربي اللي أفضى إلى اختياره، وأيضا أؤكد على استمرار دعم القاهرة لجامعة الدول العربية. ما دلالة هذه الرسائل في اللقاء الأول اللي بيجمع وزير الخارجية مع السيد الأمين العام للجامعة العربية؟
2: أولا التأكيد على الدعم المصري للأمين العام التاسع لجامعة الدول العربية، خاصة أن مصر دولة المقر. مصر تحرص كل الحرص على توجيه رسائلها من خلال وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي على واحد، أولا يعني التأكيد على الفلسفة وفلسفة الدبلوماسية المصرية تجاه الأشقاء العرب، والتأكيد على وحدة العرب وتطابق الرؤى، والتأكيد على حل المشاكل العالقة خلال الفترات الماضية سواء في العواصم التي لا تزال تعاني تصدعات الربيع العربي وحتى هذه اللحظة هناك تحديات كبيرة. الحوار واللقاء بين وزير الخارجية والأمين العام الحقيقة يعني تطرق إلى العديد من المساحات المشتعلة من السودان وليبيا وغير ذلك، والتأكيد على ضرورة استقرار هذه الدول واستعادة عافيتها بالمجهود الأشقاء العرب والحفاظ على يعني استقرار المنطقة. أيضا الزيارة أنه أولا هي يعني الأيام الأولى لتولي الأمين العام السفير نبيل فهمي، وهو من طراز رفيع
1: صحيح
2: في عالم الدبلوماسية، شغل العديد وشارك في العديد في المؤتمرات. أتذكر المشاركة كان واحدا من وفد التفاوض في 1941 في مؤتمر مدريد المتعلق بالقضية الفلسطينية، ابن وزير الخارجية السيد إسماعيل فهمي، لديه رؤى يعني مهمة تستحق التوقف. هناك آمال كبيرة جدا معلقة من يعني من جانب الأشقاء العرب على الأمين العام الجديد في حلحلة المشاكل. رقم ثلاثة ده أمر مهم جدا، وهو يعني ضرورة إعادة النظر في تطوير الجامعة. وأنا أتصور إنه السفير نبيل فهمي لديه يعني رؤى مستقبلية مهمة تتعلق في نجاح الجامعة وتطويرها في الفترات المقبلة.
1: بشكرك الحقيقة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا دائما وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. الأستاذ جمال الكشكي الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شكرا جزيلا لحضرتك يا أستاذ جمال.
2: شكرا لسيادتك ولكل السادة المستمعين.
1: شكرا لك يا فندم. بعد هذا الفاصل مرة تانية بنرجع علشان نكمل مع حضرتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، دايما هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: يا مساء الفل على حضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم حلقة النهاردة في آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري. الحقيقة بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي من أيام قليلة فاتت، يعني انطلاق تصفيات الموسم الثاني من مسابقة وبرنامج دولة التلاوة. دولة التلاوة تعاون ناجح وشراكة قوية الحقيقة ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الأوقاف، بحثا عن الأصوات والحناجر الذهبية. الموسم الأول حقق انتشار كبير ومشاهدات بالمليارات، وانتشار ونجاح الحقيقة ملموس جدا لدى الجميع. اليوم بنتابع تصفيات جديدة ومحطة جديدة وجولة جديدة من مواسم برنامج دولة التلاوة، وإقبال كبير الحقيقة في الموسم الثاني. هنعرف أكتر حول هذه التصفيات، حول هذا الموسم اللي بدأ بشائره في الظهور فيما يخص التصفيات وما إلى ذلك. كل ده وأكتر، ولكن نرحب بزميلنا عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني في الراديو 90-90. يا أستاذ عمر مساء الخير وتحياتي لحضرتك، أهلا بيك.
2: مساء الخير إبراهيم، تحياتي لحضرتك وللسادة المستمعين الكرام.
1: اهلا وسهلا بحضرتك. اذا كيف مر وكيف يعني كانت التصفيات فيما يخص اقبال رواد ومحبي برنامج دولة التلاوة في الموسم الثاني، وازاي حضرتك بترصد هذه الشراكة ما بين الشركة المتحدة وما بين وزارة الاوقاف، وبداية عمل جديد ومحطة جديدة واستئناف التعاون مرة تانية في الموسم الجديد من برنامج دولة التلاوة؟
2: لو انت حضرتك رجعنا بالذاكره، لان احنا كنا في الموسم الاول قبل اذاعه الحلقات خلال تصفيات المرحله الاولى، وكان لسه الكلام عن دوله التلاوه كان مجرد كلام عباره عن اخبار تنشر في المواقع وبشكل قبل البث المباشر لدوله التلاوه على الشاشات، وان المتابعين والمستمعين يشوفوها في انطلاقها على الشاشات ويسمعوا الاصوات دي ويشوفوا الكواليس ويشوفوا الحاجات دي كلها. قبلها كنا بنعمل رسائل، كان الراديو 90-90 هو الإذاعة الوحيدة اللي بتتميز بأن هي بتعمل تغطيات شبه يومية لكل حدث من أحداث التغطيات في دولة التلاوة. وإحنا وقتها كنا ماشيين مع كل المحافظات في كل مكان، وكانت المراكز وقتها لما كان المتقدمين العام الماضي أو في الموسم الأول 14,000، وبالتالي كانت المراكز اللي هي تصفيات كانت مش كتيرة بنفس المستوى ده. كان في مركز تصفية في سينا وفي أسيوط وفي الأسكندرية وفي الأهلية وفي القاهرة وفي المنوفية وفي الإسماعيلية، كان هم دول المراكز اللي كانت موجودة وقتها للتصفيات، وكان كل محافظة بتاخد المحافظات اللي هي قريبة منها. تخيل وقتها احنا كنا بنتكلم مع أستاذ إبراهيم وانا فاكر الكلام ده، ونتكلم عن شراكة المتحدة مع وزارة الأوقاف، وقلنا وقتها واتفقنا جميعا على ان النجاح لهذا البرنامج وهذه المسابقات يأتي من خلال احترافية المتحدة في إبراز هذا العمل وفي بلورة هذا العمل بشكل يليق بمقام دولة التلاوة المصرية العريقة. وقد كان وصدقت نبوءتنا، والبرنامج زي ما حضرتك أشرت حقق مليارات المشاهدات كيمكن يخش بها موسوعة من الموسوعات السياسية في خلال الفترة اللي هو شافها. وده على فكرة المشاهدات دي أستاذ إبراهيم على المنصات الرسمية التابعة للمتحدة.
1: صحيح.
2: لو احنا خدنا المنصات اللي هي المتحدة كانت فاتحة النقل عنها بدون اي محاذير، لو احنا حسبنا المشاهدات الخارجة عن المتحدة وحسبنا مع المتحدة هنلاقي ان الموضوع دخل في عدد مليارات كبيرة جدا. الخبرة حصلت والدرس تم تعلمه بشكل كويس جدا والاحترافية أصبحت زائدة والمحبة زادت بنسبة كبيرة جدا. 25,000 تقدموا لهذا الموسم يا أستاذ إبراهيم.
1: 25,000 لسه يعني احنا بنتكلم في الأيام الأولى كمان من التصفيات.
2: لا هو اتقفل باب التقديم يوم 30 يونيو الماضي.
1: تمام.
2: اللي تقدموا 25,000 بس في حاجة ثانية الأوقاف عملها أن الذي لم يتاح له التقدم عن طريق البوابة الإلكترونية أو المنصة وزارة الأوقاف فمن حقه أن يحضر يوم المسابقة في أيام المسابقة المحافظة الموجودة ليه أو المحافظة القريبة منه أو أي مقر ممكن يخش ليه ويخش بأدي الورق بتاعي أدي أنا أوراقي المطلوبة.
1: ده خطوة رائعة لإتاحة الفرصة للعدد الأكبر من 25,000 يعني
2: لذلك أنت ممكن العدد تلاقيه في الآخر المجمل بتاعه وصل إلى
1: أضعاف هذا الرقم. صحيح.
2: 1000 ناس من المتقدمين خاصة في القرى وفي الأقاليم اللي هو مثلا في وجه بحري أو في الصعيد أو الحاجات دي كلها اللي هم بيحاولوا يعتمدوا على بعض اللي هو إيه اللي هو التأكيد الورقي نوعا ما غير عكس القاهرة والجيزة والقاهرة الكبرى. بالتالي إحنا وجدنا إن في اليوم الأول كان الافتتاح وكان وزير الأوقاف كان حاضر وقال وزير الأوقاف كلمات في غاية الأهمية جدا على أن مصر هي دولة التلاوة وعلى أن القرآن الكريم حين إذا قال الناس أن القرآن قد نزل في مكة فقد أجمعت كلمتهم على أن القرآن الكريم قرئ في مصر وأن القرآن الكريم إذا كان تم جمعه في مكة على يد الصحابة أو في المدينة على يد الصحابة جمعا ورقيا كتابيا فإن مصر هي التي جمعت القرآن الكريم صوتيا عن طريق حناجر مشايخها وعن طريق حناجر أبنائها. الملحمة ومنظومة جميلة جدا بدأت يوم أمس في مسجد السيدة نفيسة ودي انطلاق المسابقة في مسجد السيدة نفيسة بدأت أمس وسوف تستمر لمدة 9 أيام.
1: 9 أيام تصفيات يا أستاذ عمر، هل يعني بانت ملامح الموسم الثاني ولا ده سؤال ربما سابق لأوان دولة التلاوة؟
2: لا لا لا لا الأمر أكبر من ذلك. ده انت حضرتك انت التصفيات في المرحلة في الموسم الماضي مر بمجموعة من المراحل. تخيل ان حضرتك 25,000 دول اللي هم تقدموا او اللي ممكن يوصل عددهم الى 50,000 عارف هيصلوا الى ايه في التصفيات النهائية؟ تخيل الرقم اللي هو وصل في الموسم الماضي 32، يعني انت هتاخد 32 واحد بس من ال 50,000 اللي هو ممكن تصل اليوم التصفيات النهائي. تخيل الصراع المحتدم هيكون دول ما بينهم قد ايه. تخيل انت تنتقي بتطلع من كل الجواهر. وعلى فكرة انا مشكور جدا على لجنة التحكيم في التصفيات في المراحل الاولى، لجنة التحكيم بتلاقي عندها ان ده حلو وده حلو وده حلو وده حلو وبيجوا ده درجات وبيجوا في الاخر بعد كده بيجمعوا الدرجات دي كلها. اللجنة بتاعت القاهرة مثلا دلوقتي التصفيات شغالة في القاهرة وفي الجيزة وفي بني سويف وفي الفيوم في مقرهم في مسجد السيدة نفيسة، في نفس الوقت المحافظة الشرقية التصفيات شغالة فيها. طب بعد ما اللجنة بتخلص اللي هي 9 أيام دول اللي هو الناس المتقدمين أو المتسابقين بيخشوا فيهم، بيجوا جامعين ترتيب من أول إيه تصاعدي لتنازلي، أعلى واحد خد درجة كام؟ لو عندهم عدد كبير ما يملكوش حاجة غير إن هم بيرفعوا الأوقاف، إحنا ده العدد الكبير اللي عندنا ظهر.
1: نعم.
2: وبيبدأوا بعد كده بيجمعوهم في مرحلة تصفيات ثانية ومرحلة تصفيات ثالثة، كل دي مراحل تصفيات لحد ما تصل الى ايه الى ال 32 وكل مرحله بتكون فيها نسبه الصعوبه اعلى.
1: صحيح.
2: شويه. لكن وزير الاوقاف امبارح اكد على لجنه التحكيم وقال لهم حاجه، قال لهم دي مسابقه اصوات مش مسابقه احكام، انا عاوز الاحكام بتاعه التلاوه او حفظ القران الكريم حفظ متقن، في حاجات كلها ممكن يتم اكتسابها بسهوله جدا. لكن الصوت الموهبه العبقريه بتاعه الصوت دي مش اي واحد ربنا عطاه موهبه الصوت، احنا دورنا ان احنا عايزين نطلع للعالم الصوت الجميل. وبعد ما ناخد الصوت الجميل احنا هندربه ونخليه في نفس الاتقان وفي نفس الاحكام عشان يبقى عندنا الشيخ رفعت ومصطفى اسماعيل والشيخ الحصري وكل المشايخ العظام اللي مصر انجبتهم وهتنجبهم حتى يعلم الناس جميعا أما أبناء الجمهورية الجديدة هم رواد في كافة المجالات ومنها مجال قراءة كتاب الله تعالى.
1: نعم، على ما يبدو هو موسم أكثر يعني ازدحام وإقبال، وده طبعا راجع للنجاح اللي حققه الموسم الأول من برنامج ومسابقة دور التلاوة. على كل حال بشكرك شكرا جزيلا للحقيقة على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات يا أستاذ عمر، واسمح لنا أن احنا نتابع معك بشكل يومي أيضا الجديد والمستجدات المتعلقة بالموسم الجديد من برنامج دولة التلاوة بإذن الله على هوا الراديو 9090. زميلنا العزيز
2: عمر، شرفنا وشكرا لحضرتك ولكل المستمعين الكرام.
1: أشكرك يا أستاذ عمر. زميلنا العزيز عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني في الراديو 9090، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا
1: لك. كمان على الجانب الآخر الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة قال إن انطلاق فعاليات الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة يمثل إحدى المبادرات الوطنية المهمة اللي بتعكس اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان المصري على أسس بتجمع ما بين العلم والثقافة والهوية والقيم. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم ونكمل ما بدأنا سويا في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا راديو 9090، دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 9090. الراديو 9090 هواها مصري.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: وفي آخر اليوم راجعين ومكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90 دايما هواها مصري. النهاردة قداسة البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية، أكد على أن التعايش ما بين المصريين هي سمة أصيلة للمجتمع المصري. ده تحديدا جه خلال استقبال قداسته النهاردة للسفيرة الفرنسية المعنية بملفات حقوق الإنسان. هنستعرض كمان أهم ما جاء في هذا اللقاء، وتحديدا قداسة البابا. هذه التصريحات ليس بجديد على الكنيسة الوطنية، اللي أكد خلال هذا اللقاء على أن التعايش ما بين المصريين يمثل سمة أصيلة للمجتمع، وبتجمعهم وحدة وطنية راسخة نشأت عبر التاريخ حول نهر النيل. نعرف أكتر، وكمان كان في مؤتمر هام فيما يخص المؤتمر الدولي لشبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية. هنعرف أكتر حول هذا الأمر، ولكن نرحب بزميلتنا وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومحرر شؤون الكنيسة في الراديو 90 90. وفاء، تحياتي ليكي وأهلا بيكي، مساء الخير.
2: مساء الخير يا إبراهيم،
1: أهلا بيكي. ونبدأ كلامنا فيما يخص تصريحات قداسة البابا تودروس الثاني النهاردة في لقائه مع السفيرة الفرنسية المعنية بملفات حقوق الإنسان.
2: يعني حقيقي زي ما انت قلت يا إبراهيم، ان البابا مش جديد عليه، البابا تودروس مش جديد عليه دايما التأكيدات والتصريحات اللي دايما بيقولها في كل محفل. فطبعا النهارده كانت الزياره للسفيره الفرنسيه المعنيه بملفات حقوق الانسان، هنا البابا اكد فيها على شويه نقط مهمه. طبعا اولها ان العلاقات اللي الموجوده في مصر بين ابناء الوطن ونسيج الوطن الواحد هي بتقوم على المحبه بشكل عملي وبشكل افعال وممارسات، واكد طبعا انه في نماذج بتدل على ده، خاصه في مقدمتها حرص طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارة الكاتدرائية المرقسية اللي تدي الميلاد المجيد بشكل سنوي. طبعا وده بيأكد بشكل عملي على روح المحبة والوحدة الوطنية.
1: صحيح.
2: بابا تودروس كمان اتكلم على دور بيت العيلة المصري، وأكد انه بيمثل نموذج مختلف وفريد وناجح، ولانه بيعزز ثقافة الحوار والتفاهم وترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك بين المصريين. وقال ان مصر دايما تتميز بتاريخها العريق وحضارتها وجغرافيتها اللي بتمنح المجتمع المصري خصوصية بتميزه عن كتير من الدول. ونهى اللقاء يا إبراهيم انه استعرض معاها الدور المجتمعي اللي موجود، اللي يعني اللي تضلع به الكنيسة.
1: صحيح.
2: في خدمة المجتمع المصري، وده بنشوفه من خلال المدارس والمستشفيات اللي بتقدم خدمات طبية لكل المجتمع الحقيقة بدون من غير تمييز. طبعا كان في زي ما انت تفضلت وقلت ان كان في مؤتمر مهم، والحين هو
1: المؤتمر صحيح الدولي لشبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية، ده كان تابع للهيئة الإبطال الإنجليزية، مظبوط؟
2: بالضبط كده، وهو المؤتمر شغال على مدار يومين النهاردة وبكرة. وطبعا هو بيتكلم عن ضرورة الحوار بين الأديان، وان هو ضرورة لصناعة السلام وبناء المستقبل، وبيدي ان التجربة المصرية بتمثل نموذج حضاري فريد.
1: نعم.
2: اللي بتشير للتعددية الدينية الثقافية. وطبعا كان في يعني في الكلمة الافتتاحية للقصة أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجليزية. بالحقيقة طبعا الحضور النهاردة كان حضور يعني كبير من مختلف دول العالم، بالإضافة طبعا
1: نعم
2: لمصر هنا من كل طائفات الكنيسة أو الأزهر.
1: نعم.
2: طبعا القس أندريا زكي إدى التجربة المصرية مثال في التعبدات الدينية الثقافية اللي بتقوم على الانتماء المشترك والمواطنة المتكاملة. طبعا بيأكد أنه السنوات الأخيرة تحديدا شهدت كان في تطور ملحوظ في دعم قيم المواطنة وتماسك المجتمعي. آخر حاجة إبراهيم إن هو حذر من مخاطر خطاب الكراهية، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي بيؤكد فيها انه يعني مواجهتها بتتطلب مجهود كبير جدا.
1: بشكرك. بشكرك يا وفاء، شكرا جزيلا، وبالتأكيد هنتابع معاك بشكل يومي كل التفاصيل المتعلقة بالكنائس. زميلتنا العزيزة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير جريدة مجلة روزر يوسف، وأيضا مسؤول ملف الكنيسة في الراديو 90-90. شكرا جزيلا ليك يا وفاء. بعد الفاصل هنرجع ونتكلم مع حضراتكم يا ترى آخر استعدادات منتخبنا الوطني لكرة القدم في مواجهة الأرجنتين بكرة إن شاء الله الساعة 7، أخبارها إيه؟
3: ما يأسي خلاص، كسرت عينيك وعديت، شدة ورا شدة ولا تهديك، وشاوروا الكل عليا وقالوا صعب يا

0: وفي ظل اهتمام وترقب بالتأكيد لمواجهة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع الأرجنتين ضمن تصفيات الستاشر في دور الستاشر في كأس العالم بكرة إن شاء الله، كل دعوتنا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في هذا الأداء المشرف، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله الجميع يحتفل بكرة إن شاء الله بعد هذه المباراة. ولكن عايزين نعرف، كان في مؤتمر صحفي قبل قليل لكابتن حسام حسن المدير الفني لمتابعة كل الأخبار الجديدة المتعلقة بال يعني الاستعدادات والمران، وخصوصا البارح يعني كان في عاصفة أدت إلى إلغاء المران. كل ده وأكتر نعرفه، ولكن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء. أستاذ ياسر مساء الخير وتحياتنا لحضرتك، أهلا بيك. أهلا بيك. وخلينا نبدأ كلامنا، يا ترى أخبار التمرين الأخير لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة بكرة إن شاء الله مع الأرجنتين، إيه الأخبار المتعلقة بهذا الأمر؟
1: يعني التمرين خلاص، احنا يعني منتخبنا اصبح على هبة الاستعداد للمباراة، يعني تبقي عليها اقل من 24 ساعة مباراة. كل جماهير الكرة المصرية والعربية والافريقية بينتظروا هذا اللقاء بشغف وترقب ودعوات وامنيات لمنتخبنا ان شاء الله ان هو يقدر يجتاز عقبة منتخب الارجنتين حامل لقب المونديال في النسخة الماضية. منتخبنا ان شاء الله جاهز لهذه المباراة، يمكن وضحت ملامح التشكيلة الأساسية اللي هيلعب بها منتخبنا قدام الأرجنتين بكرة ان شاء الله، ويمكن هي ما فيهاش غير تغييرين فقط تقريبا هيعملهم حسام حسن المدير الفني، ان هيبدأ بهيثم حسن في المباراة على حساب عمر مرموش. يمكن هيثم حسن كان بديل في مباراة استراليا وأدى بشكل جيد جدا وظهر بصورة بدنية وفنية وكان ليه دور في مباراة استراليا، وأيضا هيرجع لنا مهند لاشين في خط الوسط لاعب الوسط المدافع بعد انتهاء إيقافه، وهيكون على حساب حمدي فتحي. لكن بقية التشكيل زي ما هو نفس مباراة استراليا، مصطفى شبير حراسة المرمى وقدام ياسر إبراهيم ومحمد هاني ورامي ربيعة وكريم حافظ، وفي الأمام طبعا عندنا محمد صلاح وزيكو. ده اللي واضح حتى الآن أو حتى هذه اللحظة. هل ممكن يبقى فيه تغييرات أخرى أو نفاجأ بحاجة تانية قبل المباراة مباشرة؟
0: طيب أستاذ ياسر، المؤتمر الصحفي اللي كان من شوية للمدير الفني المنتخبنا الوطني، هل قال من تصريحات متعلقة بهذا الأمر، وأبرز ما جاء من تصريحات في هذا المؤتمر بصورة عامة؟
1: أكيد يعني تصريحات حسام حسن في المؤتمر بشكل عام إن فريقه جاهز وان احنا هنلعب بكل قوه طبعا، ومنتخب الارجنتين هو منتخب قوي وله تاريخ وباع كبير في الكره العالميه وهو حامل اللقب ايضا، وان لعيبته هتادي اللي عليها وعنده ثقه كبيره جدا في جميع اللعيبه اللي هتلعب المباراه
0: باذن الله
1: او اللي هيكونوا على دكه الابتلاء. ويمكن طبعا ابرز حاجه كانت في المؤتمر الصحفي في حسام حسن هو مساندته للقضيه الفلسطينيه واعلان ذلك المؤتمر ورد على احد الاسئله، وده يمكن اللي الجميع
0: كان بيشكك في هذا الامر.
1: كل وسائل الاعلام في كل وسائل الاعلام سواء المصريه او العربيه والعالميه ركزوا على هذه النقطه بالتحديد وعلى تصريحات حسام حسن الواضحه والصريحه في مساندته للقضيه الفلسطينيه والشعب المصري كله لهذه القضيه.
0: شكرا ليك استاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريده المساء، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب ان شاء الله لمنتخبنا الوطني بكره في مواجهه الارجنتين في دور ال16. نرجع مره تانية لمسابقه دوله التلاوه. الدكتور عمرو الورداني رئيس لجنه الشؤون الدينيه والاوقاف بمجلس النواب قال ان انطلاق الموسم الثاني من برنامج دوله التلاوه بتعاون ما بين وزاره الاوقاف والشركه المتحده للخدمات العالميه يمثل محطة جديدة في المشروع الوطني المصري الهادف إلى ترسيخ مكانة مصر التاريخية باعتبارها دولة التلاوة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لمتابعتكم لينا، دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. حلقتنا كانت من أعداد زميلتنا غريت مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وهذه تحياتي إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.

0: إلى سوريا هي الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2008. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الرئيس الصيني سيزور البيت الأبيض وذلك قرب نهاية سبتمبر المقبل. ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3535 قتيلا. وزير السياحة والأثار شريف فتحي كشف على أن القطاع السياحي واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية. وأخيرا رياضيا، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يؤكد أن منتخب مصر لن يكون صيدا سهلا أمام منتخب الأرجنتين رغم قوة الأخير وكونه بطل العالم.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

اغمرني تعيش، سكني فيك سكني فيك، اغمرني تعيش حياتي معك حياتي معك، اغمرني تعيش سكني.